وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

وما فيش نوم على الراديو 90 90 هواه مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. وانا قلت لكم جمله في اول الحلقه، قلت لكم ايه؟ قلت لكم النهارده في نهايه الحلقه وانا بختم اللي هو زي دلوقتي كده، هتلاقوا ان احنا سمعنا كميه اغاني غير طبيعيه. سمعنا البوم كامل لمحمد فؤاد، البوم كامل لعمرو دياب، البوم كامل لامام البحر درويش، البوم كامل لعامر منيب. سمعنا كمان برضو كام اغنيه كده، واحده في اول الحلقه وبعد كده اغنيتين لتوليت، وبعد كده عملنا ميكس من الاغاني القديمه. على فكره الميكس لسه ما خلصش، لسه في اغنيه تتلعب حالا دلوقتي هنختم بيها. خلوني معلش اقول لكم كده اخر كام رساله، او يعني مش اخر كام رساله، الرسائل اللي بتيجي بقى اكتر من نص ساعه، فيعني برضو ليهم حق علينا، لازم نقول الاسامي واشكرهم عشان وجودهم معايا طول الوقت ده، يعني وقاعدين وسهرانين واغنيه اغنيه بتعلقوا عليها. فطبعا يعني انا بحييكم كل التحيه والتقدير بسرعه جدا. مي عصام بشكرك جدا، وبتقول لي تستاهل كل جوائز الدنيا، ربنا يخليك يا رب. بشكرك منى خلف كمان بتقول الحلقه جامده وعظيمه، وربنا يفرح قلبك ويسعدك، تعبت ولو قلت الكلام اللي في الدنيا كله مش هيوفيك حقك، الاغاني كلها جميله، ربنا يخليك يا رب. روبي طبعا لسه بتطلب اغاني لغايه دلوقتي، يعني انا والله خلاص خلصت، يعني والله قعدت، يعني الحلقه اللي جايه، الحلقه اللي جايه حاضر او بكره او بعده او زي ما انتم عايزين. يسريه كمان تسلمي لي، ومرسي على كل الكلام الحلو، يا رب ربنا يستجيب منك ومن دعواتك الحلوه، وبشكرك جدا جدا على تقديرك دايما ليا. كمان عائشه تسلمين وبتقول حسام عصام اللي مش هيصنا وخليك معانا للصبح. والله يعني انا ما اتاخرش، بس انا خلاص صوتي بدا يروح اصلا. وبتقول ربنا يرحم والدك الحاج عصام، ويرحم ويجعل مسواه الجنه يا رب، ويغفر له ان شاء الله في اعلى درجات الجنه. بشكرك جدا جدا جدا على الدعاء لوالدي. كمان حماده المصري حبيبي ربنا يخليك يا رب، تسلم دايما على ذوقك، بقول شكرا على حلقه جامده حس يا غالي، وربنا يسعدك ويبارك في عمرك زي ما بتسعدنا دايما حبيبي، تسلم لي يا حماده. كمان عندي شيماء بتقول لي ما تخليك طب معانا وهجيب لك دعايه واعمل لك زباين اكتر من كده. ما انا بقالي 3 ساعات ونص يعني كده، حلو البرنامج المفروض يخلص الساعه 2 اصلا. ربنا يخليك، بتقول دايما بتاخدنا كده في دنيا بنفصل فيها وناخد هدنه من كل حاجه ونشحن كميه طاقه ايجابيه وامل، ربنا يخليكي. بشكرك مروه عبد الحليم فرغلي، كل حاجه بتكتبيها طول الحلقه واغنيه اغنيه معلقه عليها ودعوات كتيره جدا جدا، بشكرك قوي قوي عليها. تستنيني هبر سعيد بتقول انا نزلت اتمشى في الجو الحلو ده، والحلقه قمر بصراحه، والسما كمان قمر دلوقتي. في كمان خلود بتقول الله على نجاه جميله والاغاني كلها جميله، ولازم دايما بترضي الكل، جبت كل اللي طلبوه، والله انك عسل، ربنا يحميك يا رب، والله على روقان. بشكرك جدا جدا جدا يا خلود، تسلمي لي. كمان عندي نهد يوسف بتقول الله عليك يا حسن يا اخويا، والله من حلاوه الحلقه وجمالها الجيران نهت علينا وطوا الصوت شويه، واحنا قلنا ابدا عشان نسمعك يا غالي. هو حلو بس اكيد انا اللي هتشتم في الاخر. طيب يا رب تكون الحلقه عجبتهم هم كمان. عندي ناس كده بتقول انا عايز اقول حاجه واحده بس لكل الناس اللي فرحت لفرحتي، ربنا يخليكم ليا كلكم، بحبكم قوي، ربنا يديم الود ما بيننا كده ويخليك.

احلى حسحيس واحلى احلى اخ وتحفه. حلف القمر اول مره اسمعها كامله تحفه قوي. انا بحب الاغنيه دي قوي قوي يعني. فكمان عملناها ميكس بقى مع صاحب مين، وبرده اغنيه بيحسدوني خليتها كده في نص الاغاني القديمه كلها بوكي، يعني في وسط البوكي كده يعني، خليتها هي احدث طبعا منهم شويه عشان كده خليتها في نص الميكس بالظبط. احمد العارف بيقول مساء الخير، كل سنه وانت طيب وحشني صوتك. بقول لك ايه، نفسي اسمع اغنيه مطرب اسمه ياسر العشري، يعني هدور لك عليها، معلش مش هيبقى النهارده بس هدور لك عليها بعد كده. شكرا على حلف القمر، فرحتني بجد، والوقت معاك بيعدي هوا يا صاحب السعاده. دي فيروز، ربنا يخليك يا فيروز، الف مبروك. والله العظيم انت احسن واحد، وربنا يسعدك ويبارك فيك زي ما اسعدتنا. دي ايمان من الاسماعيليه. انا برضو كمان يا هند حمدي بشكرك جدا جدا، تسلمي لي دايما على كلامك الحلو وعلى ذوقك وعلى كل حاجه حلوه بتكتبيها، ربنا ودعواتك الحلوه. صفيه طبعا ساسا شميس بتقولي خلصت فيك كل الكلام، ربنا يخليك يا رب، هتوحشنا يا حس. ده رقم اخره 47، بدور على الاسم ابو رفايده، حبيبه ابو رفايده، بشكرك جدا جدا. الحلقه خلصت بسرعه، نفسنا السهره تطول شويه. هو احنا قعدنا يعني كتير، احنا قعدنا 3 ساعات ونص اهو، بس يا رب تكونوا انتم ما زهقتوش. ده يونس دايما طبعا بيبعت لنا من المغرب. طيب انا خلاص وصلنا بقى لنهايه الحلقه، ومعلش برضو اللي لسه في رسائل ما لحقتش اقولها، بس خلاص يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي بحلقه جديده من مفيش نوم. النهارده كان عندنا فكره جديده، يمكن لما اشوف كده كلامكم هيبقى عليها عامل ازاي الاسبوع اللي جاي، يمكن تتحول من فكره لفقره. النهارده كان عندنا محل الشرايط، اعتقد ان بقى اللي سمع الحلقه من اول دقيقه اعتقد ان احنا النهارده سمعنا أشكال غنائية كتيرة جدا، سمعنا كمان أغاني كتيرة جدا ومطربين كتار جدا. يا رب يكون كل حاجة عجبتكم، بشكركم من كل قلبي. مرسي على كلامكم الحلو دايما وتشجيعكم ليا. كنت معاكم حسام عصام، وإن شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال. ودايما نتقابل في مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري، وهقابلكم يوم الأحد إن شاء الله وحلقات جديدة من ساعتين جامدين. ونختم بقى بمين؟ الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب، ومن غير ليه.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

بحبك. أنا بحبك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثة هاتفية مع نظير السوداني محي الدين سالم. جاءت المباحثة في إطار متابعة تطورات العلاقة الثنائية في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الميدانية في السودان. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. كذلك أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مباحثة هاتفية مع مسعد مولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثة تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، فيما تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين ويصون للسودان وحدة وسلامة أراضية. بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر بدولة الإمارات تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات. وأكد البنك المركزي أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي تلك من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصرية، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروع الخارجية الأخرى. كما أشار إلى قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في مصر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن صادرات إيران وارداتها تراجعت بنحو 35% فقط على الرغم من العقوبات الأمريكية والحصار. ومن جانبها أكدت البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على المضيق. السلطات الأوكرانية قالت إن شخصا قد قتل وأصيب 4 آخرون جراء شن الجيش الروسي هجوما على مدينة خاركييف. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إبرام اتفاقية مع فنزويلا هي الأضخم في تاريخ قطاع النفط. وأوضح ترامب أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاقية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ورياضيا، الأهلي فاز على زد بهدفين نظيفين ضمن منافسة الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، كما فاز سيراميكا كيلوباترا على الاتحاد السكندرية 3-1 في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظير السوداني محي الدين سالم. جاءت المباحثات في إطار متابعة تطورات العلاقة الثنائية في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الميدانية في السودان. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. كذلك أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع مساعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، فيما تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين ويصون للسودان وحدة وسلامة أراضيه. بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر بدولة الإمارات تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات. أكد البنك المركزي أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى. كما أشار إلى قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في مصر. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد أن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن صادرات إيران وارداتها تراجعت بنحو 35% فقط على الرغم من العقوبات الأمريكية والحصار. ومن جانبها أكدت البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على المضيق. السلطات الأوكرانية قالت إن شخصا قد قتل وأصيب 4 آخرين جراء شن الجيش الروسي هجوما على مدينة خاركييف. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إبرام اتفاقية مع فنزويلا هي الأضخم في تاريخ قطاع النفط، وأوضح ترامب أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاقية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ورياضيا، الأهلي فاز على زد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، كما فاز سيراميكا كيلوباترا على الاتحاد السكندري 3-1 في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظير السوداني محي الدين سالم. جاءت المباحثات في إطار متابعة تطورات العلاقة الثنائية في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الميدانية في السودان. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر بدولة الإمارات تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات. وأكد البنك المركزي أن ذلك الإجراء لا يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصرية بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما أشار إلى قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في مصر. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد أن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35% فقط على الرغم من العقوبات الأمريكية والحصار. ومن جانبها أكدت البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على المضيق. السلطات الأوكرانية قالت إن شخصا قد قتل وأصيب 4 آخرين جراء شن الجيش الروسي هجوما على مدينة خاركييف. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبتة الصينية الأربعاء الماضي إلى 616 قتيلا. ووضحت الشرطة أن عدد المصابين جراء الكارثة وصل إلى 2301 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إبرام اتفاقية مع فنزويلا هي الأضخم في تاريخ قطاع النفط. وأوضح ترامب أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاقية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ورياضيين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في 2:30 ظهرا، ويلعب بورنموث أمام إيفرتون في 5 مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

لإعلانك على الراديو 9090. راديو 9090. ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: محافظ شمال سيناء خالد مجاور أعلن عن تنفيذ 12 مشروعا ضمن الخطط الاستثمارية للعام المالية 2026-2027 بمركز ومدينة العريش، مضيفا أن من بين المشروعات 5 مشروعات في قطاع الطرق و6 مشروعات إحلال وتجديد لمبان حكومية ومشروع إنارة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35% فقط على الرغم من العقوبة الأمريكية والحصار. ومن جانبها أكدت البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على المضيق. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت أنها قامت حتى اليوم بتغيير مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين في إطار الحصار المفروض على إيران. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبتة الصينية الأربعاء الماضي إلى 616 قتيلاً. أوضحت الشرطة أن عدد المصابين جراء الكارثة وصل إلى 2301 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إبرام اتفاقية مع فنزويلا هي الأضخم في تاريخ قطاع النفط. وأوضح ترامب أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاقية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في 2:30 ظهرا، ويلعب بورنموث مع أمام إيفرتون في 5 مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من مبارح، ومبارح كان أداء عالمي، كان شطارة جامدة قوي، والناس الحلوة كلها اللي بعتت لي بعد الحلقة وقالوا لي انت ما ادتناش سقفة كبيرة. ادي يا سيدي
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: والله كلكم تستاهلوا سقفة كبيرة. امبارح كان أداء عالمي من أول الحلقة لآخر الحلقة، وأنا استمتعت جدا جدا معاكم وبيكم. وكل الناس كانت بتحل الفوازير امبارح، سهل يعني، شكلها كانت سهلة قوي زيادة عن اللزوم، بس يلا أنا قلت إيه، دخلت المدارس جاية وكلنا متوترين، فخلينا كده إيه لزاز وخفاف. وكانت حلقة لذيذة قوي معاكم وبيكم. النهاردة حلقة جديدة في لعبة حدوتة، وعندي ليكم مفاجأة كبيرة بس مش هقولها لكم دلوقتي طبعا. طمنوني عليكم وابعتولي على طبعا خاصية الواتساب اللي انتوا عارفين ان انا بحبها جدا زي ما بحبكم كده، 010-490-90-4، وتقدروا تكلموني على 2-18-10-68 او تبعتوا SMS على 1-90-9. صباح الهنا وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة. حلقة ايه؟ حلقة، ما هي حلقة جديدة في لعبة وحدوتة هنكملها بعد ما نسمع تامر حسني. العقدة اتفكت. ايه ده؟ هي اتفكت؟ انا كنتش عارفة دماغي اتفكت. تعالوا ما نشوف هي اتفكت ازاي مع تامر حسني، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ورجعت لكم تاني مها مصطفى ولسه معاكم مكملين لعبة وحدوتة. وقلت لكم قبل الفاصل ان انا هيكون معايا مفاجأة كبيرة النهاردة. معايا النهاردة يوسف وليد. يا يوسف صباح الفل.
2: صباح النور.
1: ازيك يا يوسف؟
2: الحمد لله.
1: منور الاستوديو ومنور الراديو 90 90.
2: نور.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب يوسف وليد عمل حاجة حلوة قوي قوي قوي على السوشيال ميديا. وسط الحاجات اللي احنا بنقعد نقول ولادنا مش مركزين، ولادنا مش بيعملوا حاجات يعني بتنفع قوي او تبقى انسبايرنج للولاد اللي حواليهم او ملهمة للولاد اللي حواليهم، وانا شفت يوسف اكزامبل او مثال للولد الجميل. يوسف انت عندك كم سنة؟
2: هتم العشرة ان شاء الله في 7 9.
1: 7 9 ده خلاص. ده احنا لازم
2: 17 9.
1: 17 9 نديله برضو سقفة كبيرة
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يوسف عمل حاجة اسمها تحدي 20 يوم، وفي رمضان عمل تحدي 30 يوم. انا عايزاك الاول سؤال انا بحب اسأله دايما، قول لي يوسف نفسه يطلع ايه؟
2: نفسي اكون عندي برنامج زيك
1: يا حبيبي.
2: الحلوة الافكار بتتغير، بصحى فكرتي بتتغير خالص، كل يوم فكرة بتتغير جديدة.
1: حلو قوي. يعني انت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه انت عايز تبقى مذيع في الراديو ولا في التلفزيون؟
2: تلفزيون.
1: تلفزيون. ماشي. انا حاسة والله انت مذيع قوي على فكرة، يعني ما شاء الله. انتوا يا جماعة هتشوفوا بعد كده الحلقة، يعني القعدة واللبس الجميل والطريقة، وانت ليك كده دخلة دايما في كل الريلز اللي انا اتفرجت عليها. قولها لنا كده.
2: صباح الفل، انا يوسف.
1: ايوه هي دي. قولي بقى يوسف، كلمني شوية على تحدي 20 يوم. جات لك الفكرة منين اول حاجة؟
2: انا اول حاجة عملتها كنت في دراسة عادي.
1: ماشي.
2: فحسيت يعني كنا عاملين قناة يعني بعلم الناس يعني الحاجات اللي باخدها في المدرسة، بقعد اعملها فيديوهات وانزلها في الصفحة.
1: ماشي.
2: لقيتها بقت ناجحة وكده. فحبيت ان انا اعمل تحدي 20. يعني 20 يوم كل حاجة، كل يوم اعمل حاجة حلوة.
1: ماشي.
2: ايه مثلا؟ اساعد اما يعني تفانين. اساعد كلاب.
1: اوكي.
2: اساعد حيوانات يعني.
1: ماشي.
2: ايه اعمل اعمال خير.
1: انا شفت انت بتقعد تعمل وجبات ومعاك 2 اصحابك او ولاد قرايبك. صح. وبتقعدوا تعملوا وجبات وميه وعصاير وتنزلوا توزعوها. انت ابتديت الفكره دي امتى؟ القناه اللي انت بتكلمني عليها دي قناه على اليوتيوب ولا على ايه؟
2: على فيسبوك او انستغرام
1: وتيك توك. اوكي. كان بقالك قد ايه؟
2: ممكن يعني من عندي انا كام سنه؟
1: من وانت عندك كام سنه؟
2: ممكن بدات كل يعني القناه كلها من 6 سنين يعني وانا عندي 6 سنين.
1: ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره؟ جات لك انت الفكره ولا ماما وبابا ساعدوك؟
2: لا يعني بابا ساعدني وماما بتساعدني برضه، بس هي 6 سنين دي كانت شويه تحديات ولا حاجات زي كده، حاجات دراسيه.
1: اوكي.
2: انا باخدها في المدرسه بقعد اعمل عليها فيديوهات بقى وحاجات زي.
1: طب شاطر والله العظيم. انت قبل ما تعمل الفكره دي كنت بتقعد وقت طويل على السوشيال ميديا ولا انت ما بتحبش تمسك الشاشات او التليفون كتير؟
2: مش كتير، وحتى انا برضو بعمل فيديوهات مش عشان اكون مشهور.
1: شاطر.
2: المهم يعني حاجات ما انا اعمل حاجات نافعه او هادفه.
1: برافو عليك. ايه يا جماعه مش عارفه والله العظيم الحلاوه دي.
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: اعمل ايه؟ طب قول لي اكتر حاجه فاكرها بتتبسط بيها قوي لما تفتكر التحدي 20 يوم حصلت لك.
2: لو اول يوم اما انا وزعت فطار.
1: ماشي.
2: على 20 ناس محتاجه.
1: فطار في رمضان ولا فطار؟
2: لا فطار عادي في ايام عاديه. اي ده تحدي 30 في رمضان، تحدي 20.
1: ايوه
2: في ايام عاديه.
1: ايوه ما هفوقي بقى شويه. ايه ده؟ ال 20 في الايام العاديه و30 في رمضان. هنتكلم اكتر بقى في التفاصيل بتاعه ال20 وال30، بس تعالى كده نسمع اغنيه. تعرف اغنيه انا انا انا ابريء الشاي؟ ايه ده بجد؟ لا لازم بقى هنسمعها دلوقتي. سيد الملاح انا انا انا ابريء الشاي مع يوسف، ونرجع تاني بسرعه هوا عشان نكمل كلام مع الجميل يوسف وليد. يلا انا بريشة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة.
1: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى ويوسف وليد اللي أنا قاعدة قدامه حاسة إنه هو المذيع وأنا ضيفة عنده بصراحة، يعني خليني إيه أدي القمر ده القدر بتاعه. يوسف أنت قلت لي إن عندنا تحدي العشرين يوم والتلاتين يوم في رمضان، قولي كان إيه الاختلاف بينهم، أو كان في إيه أكتر حاجة أنت عملتها فرق بين العشرين والتلاتين فاكرها قوي؟
3: في فرق في تحدي العشرين ما عملته في تحدي التلاتين.
2: ماشي.
3: فوزير.
2: ماشي.
3: فوزير مثلا إيه يعني فوزير بجد حصلت قبل كده، يعني إيه بحاول أقولها فزورة نفس الوقت يتعلموا منها معلومة.
2: اوكي زي ايه قولي كده؟
3: يعني مثلا زي دي.
2: ماشي.
3: يلا غني ايها الجمع السعيد ذو الرأي الرشيد ان غلاما يدعى حسين من 100 سنة ويزيد 2 كان فقيرا كان نحيل يسكن اهله غرب النيل خرج حسين ذات نهار يجلب ماء للانفار ملأ جر... سحب حم... سحب حمارة ملأ جرارة أنزل جرة سمع رنين فوجئ أن تحت الرملة سلمتين في هنا حاجة شوف يا خواجة السلم ده يودي لفين هموا وجاءوا حفروا لقوا أكبر كنز تشوفوا العين حذر فذر فتش دور إيه اللي اكتشفه حسين.
2: إيه بقى اللي اكتشفه حسين؟
3: توت عنخ آمون.
2: الله، لا والله العظيم ما شاء الله.
4: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: اللهم بارك. أنا لازم أقول لك أنت الإلقاء مين اللي علمك الإلقاء؟ يعني أنت اتدربت عليه ولا خدت؟
3: كنت الأفلام اللي بتفرج عليها بعمل معاها دوبلاج، عارفة يعني زي أب.
2: ماشي.
3: فيلم أب عملت دوبلاج عليه.
2: يعني انت بتشغله وتركب
3: بعد صوتك؟ بعد قلد شخصية معينة.
2: الحلاوة دي انت لوحدك يا يوسف اللهم بارك ولا مين علمك؟
3: لا ما بابا بقى شجعني على الحاجات دي.
2: ايه لا احنا بابا لازم يكلمنا وماما لازم تكلمنا عشان يعني يقولوا لنا الشطارة اللهم بارك، وكمان نقول لهم شكرا على القمر ده. طيب انت قلت لي ان في حاجة غير العشرين والتلاتين يوم اسمها اتكلم عربي، احكي لي شوية ايه اتكلم عربي وعملت فيها ايه.
3: هدف اتكلم عربي ان انا اعلم او افكر الناس اللي سافرت اللي قعدت كتير برا مصر
2: الولاد اللي قدك
3: افكرهم مثلا بالكالتشر او الثقافة او الحاجة او افكرهم بمصر ذات نفسها.
2: ماشي.
3: ان ايه يعني لغتها وازاي بقينا نتكلمها دلوقتي، حاجات يعني اختلافات كتيرة جدا عن زمان.
2: بتروح تصور في اماكن اثرية صح؟
3: وفي ولاد برضو اللي هم بيتكلموا انجليش، بس عارفة الناس اللي هم بيتكلموا انجليش عندهم يعني
2: دي مشكلة كبيرة دلوقتي يا يوسف. عشان كده انا سألتك قلت لك انت في مدرسة عربي بس ولا عربي وانجليزي، قلت لي لا مدرسة انترناشنال، قلت لك للأسف دلوقتي الولاد اللي في المدارس الانترناشنال ما بيعرفوش يقروا ولا يتكلموا عربي زيك اللهم بارك، عشان كده كنت مستغرب، فبرافو عليك قوي. قولي ايه الاماكن الاثرية اللي انت رحتها صورت فيها عملت فيها للمبادرة بتاعت تتكلم عربي؟
3: زي الاقصر، شارع المعز.
2: سافرت الاقصر؟ ايه ده سافرت انه بس يعني انا رايح اتفسح ولا انت انا رايح عشان اعمل اتكلم؟
3: لا الاتنين،
2: الاتنين.

على الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90 ولسه منورني ومعايا يوسف وليد وتحدي 20 يوم وتحدي رمضان 30 يوم وتكلم عربي وما شاء الله حاجات كتير قوي. يوسف هسألك سؤال كده، عايزة أعرف منك أنت داخل بتقولي هتتم إن شاء الله بعد كم يوم 10 سنين، من التجارب اللي أنت عملتها في 20 يوم و30 يوم وصحابك اللي حواليك وقرايبك، شايف أن أنتوا في السن ده عندكم مشاكل عايز تتكلم عليها أو عايز نفسك أن أنت تحلها، تعمل حاجة وتحلها؟
2: لا، عندي مشكلة في التصوير مش في مشاكل عادية.
1: مش ايه بقى؟
2: في الترايبود بتاع التصوير بتاعنا.
1: ايوه.
2: بويس.
1: ماشي. هو ده فده مضايقك طبعا. ده بيخلي الموضوع تقعد تاخد وقت اطول ان انت تصور وتعمل كونتنت. طيب هسألك سؤال، انت يوسف لو في يوم مش هتصور فيه احكي لي كده يومك من اول ما بتصحى في الاجازة لحد ما بتنام بتعمل ايه؟
2: لا يعني حاجات مهمة، أول حاجة لازم نعملها لما نصحى نتوضى ونصلي أول حاجة وناكل بريكفاست بتاعنا.
1: ماشي.
2: بعدها نعمل اللي هي مثلا أي واجب أو أي يعني الحاجات اللي هي واجب أو الواجبات اللي أنا بنعملها. عندنا كورسات حتى، أنا مش عندنا مدارس.
1: أنت بتاخد كورسات حتى في الصيف. ماشي. زي إيه؟
2: إنجليش وحساب روبوتكس وبروغرامينج.
1: برافو. ماشي. لو خلصنا كورسات هتعمل ايه بعد كده؟
2: ماشي، ممكن بقى اقضي اليوم اما بلعب مع بابا.
1: ماشي.
2: نلعب كرة في البيت ده نكسر الدنيا.
1: يا نهار ده ماما زمانها يعني تعمل ايه؟ طيب بتكسر كل حاجة؟
2: لا طبعا، بس يعني كده انا بكسر كل حاجة.
1: ماشي. لازم تكون مبسوط. ماشي.
2: بعدين بنتغدى بدري شوية الساعة 5 6 كده.
1: حلو قوي.
2: وبعدها اكيد يعني عندي حاجه لازم اعملها زي الكورس، اكيد عندي كورس بالليل، باخد كورسات كتير جدا بالليل.
1: يعني بتاخد الصبح وبالليل كورسات؟
2: ساعات.
1: طيب
2: وبعدها بتعشى. ايوه بتعشى. وبغسل اسناني وانام.
1: برافو عليك. طيب انا تعرف انا بسالك السؤال ده ليه؟ عشان عايزه اشوف انت بتمسك الموبايل قد ايه في يومك او بتمسكه اصلا ولا لا.
2: لا انا بمسكه ممكن نص ساعه بكتير في الاسبوع.
1: في الاسبوع؟ بتهزر يا يوسف ولا بجد؟ بجد
2: ممكن يكون في الاربع ايام مش اسبوع بجد يعني.
1: بس نص ساعه يعني مثلا 10 دقايق في اليوم، ربع ساعه في اليوم بتمسكه؟ ربع ساعه في اليوم بس؟ ده قليل قوي يعني. انا مبسوطه منك.
2: لا ما انا اكيد بزود بقى في وقت الكورسات، الكورسات دي بتاخد وقت.
1: الكورسات انت بتاخدها على الموبايل؟
2: امسك التليفون في بعض بقى دي.
1: ماشي. بس لا ده كورس.
2: أيوة. انا بتكلم العاب. ايوه ممكن تكون ربع ساعه نص ساعه
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ده رقم 15 دقيقه ده او 10 ده رقم عالمي، انا ما شفتش كده، فما شاء الله الله اكبر. برافو عليك قوي وخليك كده والنبي يا يوسف ما تزودش. يعني الناس اللي حواليك اللي على طول ماسكه الموبايل او بتقعد ساعه او تقعد تقول لك مثلا في حد بيجي يضايقك يقول لك ايه ده انت ما بتمسكش الموبايل، ايه ده انت ما بتقعدش، في حد بيجي يضايقك كده بيقول لك
2: لا،
1: بيحصل لك اي تنمر اي حاجه؟ لا. الحاجات اللي بنسمع عنها كتير دي،
2: في ناس بيقولوا يعني الناس هنا عارفين هم بيقولوا ايه ده. طب يعني بص، يعني ساعات بيقولوا بص يوسف يعني يوسف ما بيمسكش تليفون كتير زي بص هم بيمسكوا كتير جدا.
1: طبعا دي حاجة يتبسطوا اللي هو يبقوا عايزين يقلدوك ولا بيقعدوا يقولوا ايه؟
2: مين
1: هم الولاد دول؟
2: هم ساعات يقولوا ماشي بس نلاقيهم بقى 3 دقايق ماسكين ربع ساعة.
1: ماشي. يعني انا ربع ساعة دي بالنسبة لي جميلة جدا. انا اعرف ناس بتقعد كذا ساعة على الموبايل في اليوم، تقول لهم ايه والنبي يا يوسف؟
2: ما يمسكوش اكتر 12 دقايق في اليوم.
1: الله عليك الله عليك. طيب انا عايزه التحدي ال 30 يوم في رمضان ولو هنوريهم كده للناس الحاجات الجميلة اللي انت عاملها. انت كاتب عملت خشاف، انا عايز اعرف عملت الخشاف ازاي.
2: بنحط بقى فيه مش فاكر قوي بس باين بنحط فيه حاجات مجففة كتير كده.
1: برافو. ايوه صح، تين
2: مية
1: ومش مشية. أيوة. وقراصية.
2: بنحط ميه وفي الاخر ما اعرفش نسيبه في التلاجة باين او مش عارف.
1: صح صح صح.
2: وبعدها نطلعه بعد شويه نلاقيه معمول.
1: حطيته بقى في كوبايات ونزلت وزعته.
2: انا ما حبيتهوش.
1: مش مشكله، الناس هتحبه. انت نزلت وزعته؟
2: لا.
1: مين نزل يوزع؟
2: محدش نزل يوزع.
1: اوكي.
2: قعدنا نشرب.
1: بس انت عملته؟
2: اه
1: عملته للبيت وللحبايبك يعني
2: عشان يعرفوا ازاي بتعمل.
1: الله بقى، الله بقى عليك. طب ايه اكتر حاجه حبيت ان انت لما عملتها؟ وزعت سحور، عملت حامل للمصحف كرتون.
2: اه بالكرتون.
1: طيب ايه اكتر حاجة اتبسطت ان انت عملتها يوم في رمضان؟
2: مجسم جامع محمد علي.
1: حلو قوي.
2: ايوه بالكرتون.
1: سايبه عندك طبعا في الأوضة.
2: كان مسابقة في المدرسة.
1: الله.
2: ايه
1: وكسبت طبعا المركز الاول.
2: الله. لا ما اعرفش لسه واخدينه ومش عايزين يقولوا لنا.
1: يا نهار. من السنه اللي فاتت
2: ما حدش عايز يقول الدرجه، ما حدش خد بتاعته ولا حد كسب ولا اي حاجه كده.
1: اما ترجع اول يوم، ترجع انت راجع المدرسه يوم ايه؟
2: 7/9
1: باذن الله. تقول لهم انا عايز المجسم بتاعي واعرف انا كسبت المركز.
2: والله بنقول لهم طول الوقت يعني السنه اللي فاتت، بس اللي هي بيقولوا يعني كل يعني هي المدرسه اللي بتروح تجيبهم
1: ها
2: بتسافر كتير وطول الوقت يعني بتسافر، فايه ما عندهاش وقت تاخده، بس اكيد ان شاء الله تبقى عندها.
1: احنا بعد الحلقه تقول لي المدرسه وانا هجي لك اجيب المجسم. خلاص. طيب قول لي اكتر حاجه حبيتها في تحدي العشرين عملتها.
2: اكتر حاجه حبيتها في تحدي العشرين ما قلت اول
1: إيه؟
2: يوم وزعنا 20
1: وجبه.
2: اه
1: صح. بس انا شايفه انت انقذنا كلاب صغيره ووزعت فطار. وعملت ايه اللعبه اللي بالكرتون؟
2: لعبه اللي بالكرتون اللودر باين.
1: الله.
2: لودر بالكرتون
1: وبنيته هرم في الرمل. كنت في المصيف وقعدت
2: بالمصاطب.
1: شفت الفيديو ده جميل قوي.
2: عملنا هرم مصاطب، قلنا هم بداوا الاول بهرم المصاطب بعدها عملوه بالشكل ده.
1: الله عليك.
2: عملنا ابو الهول بقى.
1: انا يعني بتاخدوا وقت قد ايه ان انتوا تبنوا الحاجات الجميله دي؟
2: احنا قبل كده لا في الفيديو ده ساعه
1: ماشي
2: وقعدنا بقى نلعب ساعتين ثلاثة.
1: ايوه بقى يعني بنلعب وبنستمتع بالحاجات اللي بنعملها اللي برضو بنلعب فيها، يعني اللي هو بنينا الاهرامات وابو الهول. تعالى نسمع بسرعه جدا اغنيه ونرجع نختم الحلقه مع يوسف، مع اني مش عايزه اختم الحلقه. يلا نسمع اغنيه بسرعه ونرجع. يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: نانسي عجرم شاطر ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع يوسف وليد والتحديات اللهم بارك الكتير اللي هو عملها ولسه هيعملها. قولي اليومين دول بتفكر تعمل ايه جديد؟
2: اليومين دول لا بفكر مثلا عارف احنا عملنا من شويه من يعني من كام يوم كده تحدي شنطه.
1: يعني ايه بقى؟
2: يعني بحط فيها ادوات مدرسيه او سبلايز يعني الناس اللي مش عارفه تجيب الادوات دي.
1: برافو عليك.
2: شنطه كانت يعني شنطه قديمه عندي قعدت معايا يعني حلوه وكويسه.
1: شاطر.
2: ايه ونظيفه وكل حاجه. حطينا فيها بقى ايه مساطر وإقلام ومقالم وكل حاجات كده،
1: كراسات، كل اللي الولاد بيستخدموه في المدرسه بالزبط. اول ما يبتدوا دراسه. برافو عليك والله يا يوسف. وناوي تعمل حاجه مبادره تاخد وقت طويل تاني، ولا لما تدخل الدراسه بتبقى مركز في الدراسه اكتر؟
2: انا نزلت الفيديو بتاع الشنطه لسه، لكن لسه ما نزلتش وانا بوزع، فانا نزله ان شاء الله وانا بوزع ان شاء الله.
1: ماشي. احنا بقى معانا مكالمه كده مفاجاه ليك. يا صباح الفل.
3: صباح الفل. اهلا.
1: صباح الهنا. ازيك يا فاتن؟ فاتن مامة يوسف. يا فاتن يعني ما شاء الله اللهم بارك. احنا بنقعد نقول ولادنا يعني مضيعين وقتهم، ولادنا مش عارفة وقاعدين ظالمين ولادنا. يوسف اللهم بارك ورينا النهاردة مثال للطفل اللي هو لسه ما شاء الله يتم 10 سنين. وليلي بقى التجربة مع يوسف عاملة ازاي، وانت عايزة تقولي له ايه، وبابا طبعا لو موجود كمان يكلمنا. تفضلي.
3: هو يوسف طفل جميل جدا طول عمره وهو صغير، بحب يكتشف، طيب وحنين وجميل ومحترم
1: يا حبيبي،
3: ويوصف الصفات الجميله لاي ام في الدنيا
1: تتمنى. اللهم بارك.
3: انا مش هقول غير انا فخوره بيوسف، بس يعني انا فخوره ان انا ام يوسف
1: حبيبتي،
3: وبحب ان انا اتكلم معاه وامشي معاه واتصور معاه. مش
1: عارفه كده. اللهم ربنا يحفظك وربنا يحفظك
3: يا رب. هو يوسف كان ممكن يبقى قبل كده كمان من هو عنده 3 سنين او اكتر يعني او اقل يبقى اشهر وكده، بس احنا كنا مش عارفه قافلين عليه او بنخاف عليه. هو بيحب الاكتشاف، هو دايما كان حتى في حفلات العائليه كان بيحييها بغناه بضحكه بهزاره.
1: ايوه
3: محبوب الحمد لله في العيله، واي حد الحمد لله فضل بيشوفه بيحبه.
1: طبعا ما شاء الله ربنا يحفظه.
3: يعني الناس بتقول لي مش خايفة عليه مش خايفة عليه، فأنا قلت يعني بداية كده من تحدي 20 أما حبيبي اقترح إن هو يعمل طعام ونولي الناس اللي السن يعملوا زي يا ماما ويبقى الخير ينتشر وكده.
1: برافو.
3: قلت يا ربي أنا وهبته لك، اللهم استخدمه ولا تستبدله
1: يا رب. اللهم أمين.
3: وجعله في رعايتك يا رب. وانا جنبت قلبي بقى وقلت طالما هو بيسعى في الحاجات الجديله دي
1: لازم تشجعي، لازم
3: كتير عمله زيه، فقلت لا ربنا اختاره في هذا المكان فهو مش هيضيعه.
1: ربنا يحفظه يا حبيبتي ويفرح قلبك بيه يا فاتن.
3: والحمد لله هو يعني انا فخوره بيه في اي حاجه هو بيعملها، وهو طفل طبيعي زي كل الأطفال بيعمل حاجات جميلة وبيكتب
1: طبعا.
3: بس هو جميل يعني في كل حالاته جميل. حبيبي مش وحنيته.
1: نقول أي ماما بقى، قول أي حاجة كده قدام الكلام الحلو ده كله.
2: حبيبتي يا ماما.
1: يا روح حبيبي. ربنا يحفظكم يا فاتن وما يحرمكم من بعض أبدا.
3: حبيبتي تسلمي.
1: بابا موجود عشان يوسف يكلمه.
3: بابا معي.
1: ماشي
4: حبيبي يا يوسف. ازيك؟
2: الحمد لله
4: يا حبيبي. احنا فخورين بيك جدا.
2: شكرا.
4: احنا فخورين بيك بقى لان احنا عارفينك. احنا بنحبك عشان عارفين الخير اللي جواك.
1: ربنا يسعدكم يا وليد، ربنا يسعدكم ويبارك يبارك فيكم وفي عيلتكم يا رب ويحفظكم دايما، ودايما يوسف يبقى مكسر الدنيا. وكم سنه كده الاقيه قاعد معايا مذيع صغير حتى لسه ما تخرج ما طلعش من المدرسة هيبقى مذيع من قبل ما ما يدخل الجامعة، أنا متأكدة. ربنا يحفظكم.
4: حلمنا ليه يعني مش مجرد انه يبقى مشكور، هو حلمنا انه يعيش سعيد
1: طبعا، ده اهم حاجه، مش الشهره خالص، مالناش دعوه بالشهره دي،
4: ويجيب اثر جميل في حياه الناس.
1: يا رب يا رب، ربنا يحفظكم، وشكرا على المثال القمر الراجل الجميل اللي قاعد قدامي ده. شكرا جدا، شكرا، مع الف سلامه. عايز تقول اي حاجه لبابا؟ قول لهم اي حاجه. ايوه
2: شكرا.
1: يلا مع الف سلامه، مع السلامه. ايه الحلاوه دي؟ انا عايزاك تقول لي كده، احنا هنختم الحلقه، فعايزاك تقول لي حاجه انت بتحبها وحاجه هتفضل تعملها على طول عشان يوسف يبقى في مكان احسن ويبقى مبسوط دايما.
2: المايك معاك. هدف معين عايز اعمله ان انا اطلع مثلا ايه، عندي برنامج واستضيف فيه الناس اللي هي اللي تعمل برضو محتوى هادف زي كده.
1: برافو عليك.
2: والحاجه اللي انا عايز اقعد عليها طول عمري هي اللي انا الاعمال الخيريه اللي انا بعملها او التعليم اللي انا بعمله دلوقتي.
1: برافو عليك، برافو عليك. انا اتكلم عربي، انا بستاذنك تكمل فيها وتوعي الناس، الولاد اللي عايشين بره فعلا هم محتاجين، اكيد هيستقبلوا المعلومه من حد في سنك اكتر من انا معها او اي حد في سننا يطلع ويكلمهم بلغتنا احنا. اللغة بتاعتك والافكار بتاعتك جميلة قوي، فمن فضلك كمل عشان احنا عايزين نشوف ناس حلوة كده زيك كتير، ونقول اهو ولاد الجميلة ولا ماسكين الموبايل ولا قاعدين على الشاشات وبس. شكرا يا يوسف، نورتني وهتنورني تاني انا متأكدة. فيلا تحديات اكتر عشان تنورني في لعبه وحدوته، ونتكلم وننسباير يعني ناس اكتر واطفال اكتر بالحلاوه اللي انت بتعملها. نورتني، شكرا يا يوسف. شكرا يا حبيبي. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99، كنت معاكم مع مصطفى، ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99. هنختم مع نبيل العسل، ومع السلامه، باي باي. قول لهم باي باي.
2: باي باي،
1: مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: محافظ شمال سيناء خالد مجاور أعلن عن تنفيذ 12 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 بمركز ومدينة العريش، مضيفا أن من بين المشروعات 5 مشروعات في قطاع الطرق و6 مشروعات إحلال وتجديد لمباني حكومية ومشروع إنارة. وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، ويستمر فتح باب التقديم حتى بعد غد الاثنين. التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يتواصل مع تسجيل سلسلة اعتداءات صباح اليوم طالت عددا من البلدات والمناطق الجنوبية، شملت أعمال إحراق وتفجير وغارات جوية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن صادرات إيران وواردتها تراجعت بنحو 35% فقط على الرغم من العقوبات الأمريكية والحصار. ومن جانبها أكدت البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران، مؤكدة السيطرة بشكل كامل على المضيق. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها قامت حتى اليوم بتغيير مسار 280 سفينة وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين في إطار الحصار المفروض على إيران. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات المسلحة الروسية استهدفت موانئ ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال هجمات واسعة النطاق الليلة الماضية. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية الأربعاء الماضي إلى 616 قتيلا، ووضحت الشرطة أن عدد المصابين جراء الكارثة وصل إلى 2301 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إبرام اتفاقية مع فنزويلا هي الأضخم في تاريخ قطاع النفط، وأوضح ترامب أن واشنطن ستحصل بموجب الاتفاقية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في 2:30 ظهرا، ويلعب برونموث أمام إيفرتون في 5 مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي فاز على زد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، كما فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري 3-1. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في 2:30 ظهرا، ويلعب بورنموث أمام إيفرتون في 5:00 مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني، يلعب ريال سوسيداد أمام إسبانيول في 8:00 مساء، ويواجه إشبيلية أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء. منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره الجزائري في 6:30 مساء في إطار نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في إيطاليا. وأخيرا، منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 8

0: عاش عاما يواجه نظيره الجزائري اليوم في ختام البطولة العربية المقامة في الأردن.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. محافظ شمال سيناء خالد مجاور أعلن عن تنفيذ 12 مشروعا ضمن الخطط الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 بمركز ومدينة العريش، مضيفا أن من بين المشروعات 5 مشروعات في قطاع الطرق و6 مشروعات إحلال وتجديد لمباني الحكومية ومشروع إنارة. وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448 هجريا 2027 ميلاديا، ويستمر فتح باب التقديم حتى بعد غد الاثنين. التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يتواصل مع تسجيل سلسلة اعتداءات صباح اليوم، طالت عددا من البلدات والمناطق الجنوبية شملت أعمال إحراق وتفجير وغارات جوية. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت أنها قامت حتى اليوم بتغيير مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين في إطار الحصار المفروض على إيران. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات المسلحة الروسية استهدفت موانئ ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال هجمات واسعة النطاق ليلة الماضية. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية الأربعاء الماضي إلى 616 قتيلا، ووضحت الشرطة أن عدد المصابين جراء الكارثة وصل إلى 2301 مصاب، مشيرة إلى أن أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كشفت عن إصدار 907 تراخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال شهر أغسطس الجاري. شملت التراخيص منح 176 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة ومطابقة للمواصفات. رياضيا، في الدوري الإسباني يلعب ريال سوسيداد أمام إسبانيول في 8 مساء، ويواجه إشبيلية أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. زي ما انتم متعودين كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن, وفي كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد أو شركة ناشئة جديدة. بنتكلم دايما في يلا بينا عن ريادة الأعمال, وبنحاول كده يعني طول الوقت نكلم كل رواد الأعمال أو الناس اللي لسه هتبدأ مشروعاتها, ونحكي لكم أكتر عن ريادة الأعمال ومراحل المشروع وبدايته, إزاي تلاقوا التمويل المناسب لمشروعكم ومواضيع تانية كتير. وموضوع التمويل بقى ده الحقيقة يعني خلينا نقول إنه من أكتر الحاجات اللي دايما بنسمعها من ضيوفنا هنا في يلا بينا, يعني بيدوروا عليه طول الوقت, نجيب التمويل للمشروع منين, إمتى أعتمد على نفسي أو مصادر الدخل اللي معايا, وإمتى أقدر ألجأ لحد تاني سواء أصدقاء أو قرايب أو ألجأ لمستثمر. والحقيقة إن إحنا بنسمع كتير جدا عن شركات بعد ما بتحقق أرقام كبيرة جدا جدا مع مستثمرين وبتدخل جولات استثمارية للأسف ما بتكملش, وشركات تانية بتقدر إنها تكمل وتجذب استثمارات أكتر. علشان كده هو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو, دكتور أحمد الشرقاوي, مؤسس إنوفيشن جيت جروب ومحاضر في إدارة الأعمال. الحقيقة إن دكتور أحمد هيكلمنا عن فكرة التمويل ومصادره, وازاي نقدر ان احنا نلاقيه, وازاي نوصل للمستثمر المناسب لمشروعنا. ولكن كمان هنتكلم معاه قبلها عن المراحل اللي بيمر بيها اي مشروع او اي رائد اعمال, علشان هنا بقى في المرحلة الاخيرة نقول انه محتاج فعلا تمويل, وازاي يقدر انه يحصل عليه بطريقة صح من غير ما شركته مثلا يحصل فيها مشاكل او تضطر انها تقفل بعد كده. خليكم معانا, هنخرج فاصل ونرجع نبدأ كلامنا وحلقتنا عن التمويل المناسب ونجيبه منين لمشروعاتنا.
0: يلا بينا على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: على الراديو 90 90 بنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد الشرقاوي، مؤسس إنوفيشن جيت جروب ومحاضر في إدارة الأعمال. والنهاردة هنتكلم عن مراحل أي مشروع أو أي شركة ناشئة، إيه هي المراحل اللي بيمر بيها المشروع وبيمر بيها رائد الأعمال في رحلته مع الشركة الناشئة، وإزاي يقدر يوصل لمصدر التمويل المناسب لشركته. ويمكن ده أكتر سؤال بنسمعه أو أكتر مشكلة ممكن تكون بتقابل رواد الأعمال، أو بيبقوا متخيلين إن دي أكتر حاجة صعبة يعني ممكن تكون بتقابلهم في رحلتهم مع شركتهم الناشئة. مساء الفل يا دكتور أحمد، ومبسوطة جدا جدا بوجودك معنا النهاردة في يلا بينا.
2: مساء الفل يا مستر رضوى، أنا شكرا جدا على الدعوة، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على كل مستمعين راديو 90 90.
1: إن شاء الله بوجودك طبعا يا دكتور. خلينا قبل ما نبدأ ونتكلم أكتر عن ريادة الأعمال والتمويل والفلوس وكل الحاجات دي، نتعرف أكتر على حضرتك واهتمامك بالأنتربرينورشيب أو بريادة الأعمال.
2: يعني الانتربرينورشيب يمكن اهتميت بيها من ايام الكليه، انا خريج هندسه بترول، اشتغلت شويه معيد في هندسه بترول في برايفت سيكتورز، وبعد كده قلت بقى يعني احول للبزنس. ومن ايام الكليه يمكن اسست شركه مع 4 من اصدقائي، لكن خسرنا في الاخر. كنت محوش كده حوالي 10-12 ألف جنيه دخلنا فيهم، وفي الاخر ما قدرناش نوصل، اتخرجت من
1: مشكلة
2: الكليه.
1: تمويل برضه
2: صحيح. يعني لا يعني كانت المشكله في فاينانشال اليتريسي اللي موجوده عندنا، كان عندنا اميه ماليه، ازاي ادير بقى الكاش اللي موجود معايا، ازاي اعمل اعلانات بحجم معين، ادخل ريفينيو ستريم قوي، وازاي اكمل. فما كانتش المشكله دايما في الفلوس. لكن بعد كده اتجهت بقى للبزنس، وعملت ام بي اي من الاكاديميه البحريه، ثم بعد كده عملت ام بي اي دول ديجري من كوليدج اسمها ار سي اس تي في سويسرلاند، وبعد كده عملت دي بي اي من جامعه حلوان، وحاليا انا ان بروجرس في دي بي اي من جامعه موجوده في فرنسا اونلاين.
1: جميل.
2: فيمكن المجال بقى اللي انا اسسته بعد كده كانوفيشن جيت، احنا الاينت من حوالي 5 شركات، تجمع من حوالي 5 شركات في مجال الاديوكيشن تحديدا، صحيح، في مجال التعليم تحديدا درجات ما بعد التخرج او الماجستير والدكتوراه. فاحنا بنوفر لكل الوطن العربي وكل الدارسين في الوطن العربي يدرسوا ماجستير او دكتوراه ثرو اكتر من 20 جامعه وورلد وايد.
1: فاحنا بنسهل الجامعات على مستوى العالم.
2: صحيح. عندنا جامعات من كل دول العالم، من يوكي، من فرنسا، من سويسرلاند، من ماليزيا، من امريكا، وبيدرس اونلاين او يسافر، وساعات بنديله اكاديميك سبورت انه نقدر نساعده في الدراسه نفسها.
1: جميل جدا. يعني بتساعدوا اي حد، عشان ناس كتيرة ممكن تبقى بتدور على منح او فرص
2: طبعا.
1: ازاي تقدر يعني بعد ما خلصت التعليم الجامعي تكمل بعد كده، فانتوا بتقدموا لهم دعم يعني باشكال كتيرة.
2: صحيح صحيح. وفي بروجرامز تكون مختلفة، يقدر يروح المجر دولة أوروبية ويقعد فيها، وبعد كده كمان يشتغل ويخلص الماستر بتاعته ويشتغل وقت الدراسة، وبعد ما يخلص يقعد سنة عشان يبدأ يكمل ويشوف البزنس فيلد اللي عايز يشتغل بيه. ففي أوبورتونيتيز بتبقى خطيرة جدا بشكل عام. يعني
1: جميل جدا، وانتوا بتحاولوا تعرفوها لنا، لان كتير من الفرص ممكن تبقى موجوده ولكن احنا ما نبقاش يعني عارفينها قوي او على درايه كافيه بيها.
2: صحيح صحيح.
1: من اهتمامك بالتعليم لاهتمامك بقى يا دكتور برياده الاعمال وبالمشروعات يعني الصغيره والمتوسطه والشركات الناشئه، اللي خلينا كده برضو نبقى في اول كلامنا في حلقتنا النهارده بنحاول نحط تعريف مبسط لريادة الأعمال عشان نقدر نكمل يعني عليه باقي الحلقة النهاردة.
2: جميل قوي، سؤال ممتاز، لأنه الـ entrepreneurship ما بقيناش بندور على definition أو تعريف دلوقتي، بقينا بندور على فلسفة philosophy للـ entrepreneurship. فمثلا بيتر دراكر بيقول على، وده أستاذ الإدارة، بيقول على أنه الـ philosophy بتاعت الـ entrepreneurship، أنا بدور على التغيير، بدور على المشاكل اللي موجودة في السوق، وبالنسبة لي بحولها لأوبورتيونيتي عشان أقدر أعمل فرصة، أحولها لفرصة عشان أقدر أساعد بيها الناس اللي عندهم المشكلة دول، وبالتالي أكسب. دي فيلوسوفي. في فيلوسوفي لإيريك كريس وبيتر ثيل بتتكلم على إنه لا، الانتربرينورشيب أو ريادة الأعمال إن أنا أدور على نموذج متكرر، نموذج ثوري بيقدر يقدم حاجة بصورة متكررة فيها ريتنشن، أو فيها ببيع للعميل مرة واثنين وثلاثة، ويبقى العملاء بيمسكوا في النموذج بتاعي ومأكسب فلوس بعد كده. فدي فيلوسفي موجود. في فيلوسفي بقى ثالثه خالص، رياده الاعمال عباره عن اي مشروع كان موجود قبل كده او مش موجود، بس انا بدخل فيه التكنولوجي، بستخدم فيه الاوتوميشن، بستخدم فيه الاتممه، ان الحاجه تتعمل بشكل مبسط جدا ويبقى عندي عملاء بعد كده يدوني حاجه اسمها الهايبر جروث او الاكسبوننشال جروث، ان الشركه بتكبر فجاه. صحيح. طب تكبر فجاه ازاي؟ بمعادله واحده بس، ان والله التكاليف بتاعتي مختلفه او مش شرط تزيد عشان الايرادات بتاعتي تزيد، لا انا ممكن التكاليف بتاعتي تزيد بنسبه 20% بس الايرادات بتاعتي تزيد بنسبه 200%. هي دي الميزه في رياده الاعمال. فده كده كفلسفي نقدر نقول على بعضها، والله انت محتاج تدور على التغيير، تدور على الفجوه اللي موجوده في السوق، تدور على المشكله تجيب لها حل. الحل ده لازم يكون نموذج واضح مكرر بيبيع مره واثنين وثلاثه لنفس العميل، عشان في الاخر لو عايز تزود المبيعات جامد مش شرط كل مره تزود التكاليف، لا تعمل
1: تتوسع اكتر وتزود العملاء اكتر.
2: صح، تعمل نمو ضخم بسرعه.
1: فهي فكرة أنه تكون حاجة جديدة مبتكرة غير تقليدية موجودة وإحنا كعملاء أو كمستهلكين نكون محتاجينها.
2: صحيح، واستخدم فيها التكنولوجي.
1: واستخدم التكنولوجي طبعا، دي بقت جزء أساسي دلوقتي.
2: التكاليف ما تزيدش، والتكاليف ما تزيدش، لا الإيرادات بتزيد بإكسبونينشال جروث، يعني مش شرط يبقى الزيادة زيادة خطية.
1: يعني مش شرط مثلا ابقى عامل فرع واثنين وثلاثه، لا. صح. ممكن ابلكيشن يغنيني عن كل ده.
2: برافو. مش شرط التوسع الجغرافي او الجغرافي عشان اقدر اوصل لعملاء زياده. ممتاز ممتاز،
1: جميل جدا. فدي كده باختصار وبطريقه بسيطه جدا جدا رياده الاعمال. طيب رائد الاعمال بقى، هل هو شخص لازم يبقى عنده كده صفات معينه ولا اي حد فينا ممكن يبقى رائد اعمال عادي؟
2: طبعا هو يعني مش عيب خالص ان انا ما اكونش رائد اعمال، لانه مش شرط كلنا نكون رواد اعمال، لكن المشكله ان انا المايند سيت بتاعتي ما تكونش جروث مايند سيت. في حاجه اسمها الفيكسد مايند سيت، كارول دويك في كتابها الجميل جدا جروث مايند سيت تتكلم على الفرق ما بين الجروث مايند سيت والفيكسد مايند سيت.
1: نسهل بقى، نقول المصطلح كده بالعربي ونسهل.
2: صحيح، العقليه الجامده والعقليه المتطوره. العقليه الجامده حتى لو انا موظف، لو عقليتي جامده يعني انا ما بقبلش النقد، يعني انا مش openness to experience، انا مش منفتح على التطور، مش منفتح على التعلم، انا ما بتعلمش حتى البروبلم سولفينج، ما بتعلمش حل المشاكل. لان حل المشاكل اللي بتقابلني في الشغل ده هي ليها مودلز انا بتعلمها، ليها انظمه ممكن احل بيها المشاكل اللي موجوده عندي. رقم 3، انا ما اتعلمتش الذكاء العاطفي، ذكاء المشاعر، ذكاء التعامل مع
1: الضغوط. مع الناس ومع الضغوط.
2: جميل. طبعا. مهم جدا. فالحاجات دي لو انا مش موجوده عندي يبقى انا عقليه جامده. طب العقليه المتطوره ايه؟ انه مش شرط يبقى اشطر واحد في الشركه، مش شرط يبقى اشطر واحد في اداره راديو 90 90، لكن هو اكتر واحد بيسمع لمسرده، اكتر واحد بيحاول يسمع برامج، اكتر واحد بيسمع لمديره، بيحاول
1: على مستوى الشركات. يعني مش شرط يبقى اكتر حد بينتج، لكن اكتر حد عارف يتعامل مع الناس برضو. رجعنا لها تاني.
2: صحيح. اكتر واحد، لانه الايموشنال انتليجنس دلوقتي او الذكاء العاطفي ده احد اهم صفات الناس المتطوره او اللي بتتعلم او اللي بتترقى. يعني منصه توبي مثلا، دي منصه في البيزنس، بتقول ان 80% من نجاح المديرين او من نجاح الموظفين بقى بيعتمد على ذكاء تعاملهم مع الاخرين. يبقى كده رائد الاعمال لازم تكون عنده العقليه المتطوره.
1: جميل جدا. فاحنا عرفنا دلوقتي مواصفات العقليه المتطوره وازاي الشخص يعني يقدر انه تبقى عنده العقليه دي. هي حاجه بتكتسب ولا بتبقى يعني فطرية في الشخص؟
2: لا طبعا، حاجة بتكتسب، يعني
1: ممكن نتعلمها عادي.
2: طبعا ينفع نتعلمها بشكل عام. عندنا في الانتربرينورشيب بشكل عام اصلا في مصر في يعني ايفنتس كتيرة بتتعمل على مستوى مصر، وفي بروجرامز كبيرة تقدر تكون موجودة حتى مش شرط يكون عندي انتربرينورشيب. يعني جامعة النيل دلوقتي عندها ايجنايت، ده احد الكونفرنسز او الاكزيبيشنز اللطيفة جدا، بتتعمل على مدار اسبوعين لكل الناس، سواء انا فريش جراد، سواء انا لسه طالب، سواء
1: انا طالب
2: لسه متخرج او طالب او موظف، اقدر احضرها بشكل عام. يعني مثلا عندنا دلوقتي رالي ستارت اب موجود في الاكاديميه البحريه، هيتعمل برضو حوالي يوم او اتنين، موجود في الشروق او في مقر الاكاديميه البحريه في الشيراتون.
1: تمام.
2: نقدر نروح نحضره. فكل البرامج دي طبعا البودكاستز دلوقتي بشكل عام كلها نقدر نتعلم فعلا ونوصل للي احنا عايزينه.
1: أكيد أكيد. طيب إحنا لسه عندنا كلام وتفاصيل أكتر هنعرفها، وبنتكلم عن مصادر التمويل الصح هنوصل لها لسه أكيد، بس إحنا النهاردة بنحاول كده معاكم نحط تعريف مبسط لريادة الأعمال ولرائد الأعمال والعقلية اللي مفروض تكون موجودة عنده. هنخرج فاصل ونرجع تاني.
0: الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقة من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد الشرقاوي، مؤسس Innovation Gate Group ومحاضر في إدارة الأعمال. النهاردة بنتكلم عن مصادر التمويل، إزاي رائد الأعمال يلاقي مصادر لتمويل شركته الناشئة ويقدر يوصل للمستثمر المناسب. ولكن يعني قبل ما نتكلم عن مصادر التمويل، حاولنا معاكم كده ان احنا نبسط تعريف ريادة الأعمال وعقلية رائد الأعمال، ونحاول كده ان احنا بس ايه نحط يعني نقط وخطوط على المفاهيم اللي ممكن تبقى متلخبطة مع بعض الناس، زي المفهوم اللي هنتكلم عنه دلوقتي يا دكتور، اللي هو الفرق ما بين الستارت اب او الشركه الناشئه والمشروع الصغير او المتوسط.
2: مهم
1: بيلخبط ناس كتير.
2: بيلخبطنا لانه في الاخر الهدف من الاس ام اي ان هي او الشركه المتوسطه ان هي تفضل مكمله ونتحول لفاميلي بيزنس ونستمر 50 سنه 100 سنه 200 سنه، وده شيء مش عيب خالص يعني. لكن الستارت اب الهدف منها من الاول ان انا اصلا ابيعها، انا ببيلد تو باي او ببيلد تو سيل، انا ببنيها عشان ابيعها. يبقى الفرق ما بين الاثنين انه والله ببساطه خالص انه السوق اللي موجود في الشركه المتوسطه دي ده سوق مستقر، سواء بقى مطعم او صيدليه او غيره او مركز تعليمي، انا سوق مستقر بالنسبه لي معروف. عشان اتوسع فيه انا ببني لوكيشنز او بروح لمنطقه جغرافيه مختلفه او منطقه جغرافيه زياده وازود الاعلانات. طيب لكن الستارت اب بقى الشركه الناشئه لا، السوق لسه مش محدد، او بمعنى اصح هو بيدور يبقى سكيلابل او يبقى قابل للتوسع بشكل كبير، انه عايز يشتغل في مصر وبعد كده او عايز يشتغل في كل محافظات مصر وبعد كده عايز يروح افريقيا وبعد كده عايز في وقت من الاوقات يروح زي مثلا ام ان تي حالا، شركه حالا طبعا ومنير نخله انتقلوا بقى دلوقتي بيشتغلوا في اكتر من دوله.
1: تمام.
2: فده الهدف من الستارت اب. رقم 2 انه الشركه بشكل عام عشان تتوسع بتعتمد على التكنولوجي، الشركة عشان تتوسع بتعتمد على الأتممة.
1: لازم.
2: إن أنا صحيح. إن أنا أعمل أبليكيشن إن يقدر العملاء يقدروا يزيدوا بشكل ضخم جدا بعد ما أنا أدور على الهايبر جروث أو التوسع الضخم.
1: تمام.
2: طيب فده ده فرق ما بين الاثنين. طيب أنا لو في الآخر عايز أخد تمويل، التمويل في الشركات المتوسطة بيعتمد على أنا بعمل مبيعات ودخلت فلوس مني انا كمؤسس او حاجه وبالتالي بكمل بيها، انا عملت مبيعات بكمل، ما عملتش مبيعات ما بكملش.
1: تمام.
2: لكن الستارت اب والشركات الناشئه بتعتمد على ان انا اعمل بيرنينج للكاش بشكل محسوب، ودي الغلطه اللي غلطنا فيها قبل كده في السوق المصري في اخر 10 سنين ان كنا

0: نحرق كاش عشان نتوسع. انا عندي مصاريف شهريه، المصاريف التشغيليه بتاعتي، وعندي مصاريف سنويه، وعندي انترست على الديون اللي انا اخدتها،
1: يعني ايجار مثلا، فتلاقيه
0: صح.
1: خد
0: كل
1: مكتب
0: مصاريف
1: كبير
0: تشغيليه،
1: او مكتب بايجار غالي، جاب
0: صحيح
1: موظفين كتير،
0: فعلا.
1: توسع بشكل ممكن تبقى الشركه الناشئه لسه مش قادره انها تتحمله كمصاريف.
0: او اخد قرض والديون بتاعت القرض دي عاليه،
1: دي مشكله كبيره
0: او دخل
1: برضه،
0: معاه حد مستثمر موجود بنسبه كبيره من الشركه، اخد
1: اخد
0: 30
1: حصة
0: 40% في
1: كبيرة من
0: الاول،
1: الشركة.
0: فماهوش قادر يبيع تاني نسب عشان يكمل،
1: تمام.
0: وبالتالي هو بيحرق فلوس في الاول، فده دي مخاطره موجوده عشان يتوسع. فده فرق ما بين الشركه الستارت اب وغيره. الفالويشن، التقييم بتاع الشركات، يبقى انا عملت كل ده. تقييم الشركه الناشئه ما بيعتمدش على ان انا بدخل فلوس كام دلوقتي، لكن ممكن يكون بيعتمد انا هدخل فلوس بعد سنتين قد ايه،
1: قد ايه؟
0: بيعتمد على الفكره نفسها اللي انا بقدمها، بيعتمد على ان البرودكت بتاعي بيفت الماركت، او ان البرودكت بتاعي مناسب جدا
1: مناسب.
0: للسوق. اي نعم لسه ما دخلش فلوس، فالتقييم بتاعها بيعتمد على الشكل ده من التقييم. لكن الشركات المتوسطه بتعتمد في تقييمها على القيمه الدفتريه للاصول، بتعتمد على انا بدخل مبيعات قد ايه.
1: تمام،
0: طيب ده كده الفرق ما بين
1: ده الفرق بين
0: الشركتين.
1: الاثنين. فاحنا دلوقتي بما اننا بنتكلم عن ريادة الاعمال، فبنتكلم اكتر عن الشركات الناشئة بكل بقى تفاصيلها. قلنا ان في مشاكل ممكن تقابل رائد الاعمال في الشركة الناشئة، زي فكرة ما هو كده كده هيبيع الشركة دي اجلا ام عاجلا يعني.
0: صحيح صحيح.
1: فطالما هيبيع، في رائد اعمال من ضمن المشاكل بيقع طول الوقت في حب الفكرة. هو مش متخيل ان ممكن يجي عليه وقت يباعها. ده صح
0: صحيح
1: ولا غلط؟ ولا
0: طبعا
1: يعمل
0: ده
1: ايه في
0: غلط،
1: الحالة دي؟
0: طبعا ده غلط. ونحل الموضوع ده بنقطتين بس، ان حاجة اسمها البروبلم سولوشن فيت، انه المشكلة بتاعتي انا اوجدت لها حل مناسب فعلا، ان المشكلة اللي انا بعملها دي فعلا العملاء بيعانوا منها، فعلا بيدوروا على حل ليها، لان انا ممكن الاقي مشكله بس السوق دلوقتي مش بيدور على الحل بتاعها. يعني مثلا فيزيتا، مثلا اول ما بدات من 10 12 سنه، كلنا كان عندنا مشكله في انه الشكل الطبي او القطاع الطبي اصلا في مصر، انا ممكن في الاخر
1: كانوا
0: اروح
1: معانا في يلا بينا اول ما بدأوا
0: والله
1: كمان.
0: جميل. لا فيزيتا كانت تجربه، حتى وانا بدرس الام بي اي، كان هو خريج ام بي اي من الاكاديميه البحريه، فالفكره جايه من هنا كمان، كان البروجكت بتاعه، وهم اتنين او ثلاثه
1: ايوه كانوا اتنين
0: فاوندرز،
1: فعلا.
0: صحيح. فالفكره في ايه؟ انه المشاكل اللي موجوده في الكادر الطبي ممكن اروح للدكتور وافضل منتظر، وفي الاخر الدكتور ما يجيش، ومش عارف التقييم بتاعه غير عن طريق الورد اوف ماوث. فجت فيزيتا حلت الايه؟ حلت
1: المشكلة
0: الموضوع
1: دي.
0: ده، او حلت المشكله دي. يبقى بالتالي انا ما ينفعش احب الفكره، انا محتاج احب الموديل، انا محتاج احب انه النموذج العمل بتاعي ده هيكسبني فلوس وفعلا هيساعد العملاء اللي موجودين عندي. طب احلها ازاي بقى يا مس رضوى؟ عندنا حاجه اسمها المام تيست، او اختبار الام، الاسئله بتاعت الام دي. انا عشان اعمل فاليديشن او اعمل تقييم للفكره بتاعتي، وما بقاش بقيمها بشكل عاطفي، ما اسالش العملاء بتوعي او ما اسالش الفوكس جروب اللي انا بعمله، في حاجه اسمها سيرفي انا بعمله،
1: تمام،
0: بجيب عدد
1: استبيان.
0: الاستبيان اللي انا بعمله ده، اجيب العملاء التارجت اودينس بتوعي او العملاء المستهدفين بتوعي، اجمع من 100 واحد وابعت لهم استبيان يجاوبوا عليه، اجمع 10 15 واحد واقعد معاهم اسالهم الاسئله. هل اسالهم يا مس رضوى انه الفكره بتاعتي انا ايه رايك فيها؟ هل اقدر انجح بيها وانا تعبت فيها جدا؟ ما يقول لي حلو،
1: هيقول حلو طبعا.
0: طبعا. لكن لما اساله اقول له انت قابلت مشكله انك عايز تبيع العربيه بتاعتك مثلا، ومشتري واثنين وثلاثه وتصرف عليها كتير، وفي الاخر بيجي يفصله وينزله منها 20 30 الف جنيه ولا لا، يقول لك يقول لك طب عملت ايه عشان احل المشكله دي؟ كلمت سمسار وكلمت مكتب واثنين، واخدوا مني في الاخر 5% من سعر العربيه. طب انت المشكله دي قابلتها كم مره؟ طب قابلتها مع ناس من دايره معارفك؟ فالاسئله تبقى بتسال على
1: حاجه محدده اكتر واحتياج،
0: واخليه يتكلم، واكلمه على يومه، واكلمه في الماضي عمل ايه، وحل المشكله ازاي، ودفع قصادها ايه.
1: تمام.
0: دول ثلاث حاجات عشان اعرف فعلا الفكره بتاعتي العميل هيدفع فيها فلوس ولا لا، وهيشتريها مره واثنين وثلاثه ولا لا.
1: ولو يعني الاستبيان اللي عملته او الاراء اللي خدتها اثبتت ان العميل مش محتاج الفكره دي، فخلاص مش هفضل انا بقى متمسك بيها عشان فكرتي وطلعتها، فبحب الفكره جدا يعني.
0: طبعا انا لازم
1: اقدر ابقى مرن
0: الفكرة.
1: يعني
0: طبعا طبعا. الادابتابيليتي والفلكسابيليتي احد اهم عوامل النجاح في الشركات الناشئه، وحتى في شركات الاس ام ايز. يعني ببساطه خالص، احد الشركات مثلا شركه تشطيبات مثلا، او حاجه شركه التشطيبات اللي بتتعامل مع المصريين بالخارج وعايزين يشطبوا الشقق بتاعتهم اللي موجودين هنا، كلهم خايفين من ايه؟ خايفين من ان جوده التشطيب ومتابعه الشغل والفلوس اللي انا بقدمها ما بشوفهاش قدام عيني.
1: تمام.
0: طب لو شركه ببساطه خالص عملت لايف ستريم زي ما احنا عاملين في الراديو هنا دلوقتي، وشفت الشقه بتاعتي من اول يوم، كل الخطوات بتاعتها موجوده من الالف للياء، وتقدم لي كشف حساب واضح
1: وشفت ايه اللي بيتعمل ووصل لغايه فين.
0: صح. في الاخر
1: ايه هتفرق جدا طبعا.
0: هبقى مبسوط جدا
1: قوي.
0: يبقى معنى كده ان الفكره بتاعتي ممكن تتطور وينفع كمان تتغير. يعني مثلا احنا بنتكلم على سلندر دلوقتي. سلندر دلوقتي كشركه ستارت اب وشركه ناشئه والجبرا مستثمر فيها، ده احد اهم الفي سيز اللي موجودين اصلا في مصر. لو فضلوا معتمدين بشكل واحد او بشكل على الريفينيو شانلز بتاعتهم، الفلوس تيجي لي منين؟ من ان انا اخد السمسره من بيع العربيه.
1: طبعا المتخصصين في انه بيوصلوا البايع بالمشتري للعربيات.
0: لا مش بس كده،
1: دوبيزيل اللي بيعمل كمان صح.
0: لا دوبيزيل اللي بيعمل كده، لكن في الاول سلندر عمل كده، ابقى وسيط موجود في النص. وبعد كده بداوا يعملوا انفنتوري خاص بيهم، بداوا يعملوا عربياتهم يشتروا أيوة. العربيه نفسها. والنقطة اللي بعد كده كمان بدأوا يدخلوا في التمويل. طب ولما لقوا الناس يبقى هو بيعمل كده ايه،
1: بيطور الفكرة طول الوقت
0: وبيوزع وبينوع مصادر الدخل بتاعته.
1: تمام.
0: وبالتالي بدأ يعمل تمويل. طب لما لقى الناس عايزة تمويل شريعة كومبرينس او مناسب للشريعة متوافق مع الشريعة، بدأوا يعملوا تمويل متوافق مع الشريعة. بدأوا يعملوا التأمين على العربيه اللي موجوده. بداوا الناس مش عايزه، انا عايز اجي اشوفك اللي هتشتري مني العربيه، فبداوا يعملوا مقرات خاصه بيهم سواء في المعادي او في غيره.
1: تمام.
0: عشان تيجي تشوف العربيه بتاعتك. يبقى الفكره حتى لو انا بحبها، لو عايز اخرج من الحته دي اعمل لها مام تيست، رقم 2 اشتغل على تطويرها، ادور ليها على كومبيتيتيف ادفانتج، ادور ليها على تكنولوجي ادفانتج اقدر ازود بيها المبيعات بشكل اسرع.
1: اطورها طول الوقت بحيث تبقى مواكبه للتغيرات والاحتياجات العمله اللي اكيد بتختلف وبتزيد. فمن هنا هفضل يعني شغال على فكرتي اللي انا بحبها ولكن بطرق مختلفه وجديده.
0: ممتاز. صحيح جدا.
1: جميل. لانه جدا.
0: يعني عايز اقول لك انا جالي مثال دلوقتي واحنا بنتكلم نفس سلندر دلوقتي كان في شركه امريكيه موجوده اسمها بيبي او بي. الشركة دي برضو كانت منصة بيع للسيارات المستعملة، وكانت شغالة على التيك والأوتوميشن بس، نشتري أونلاين. وهناك السوق في أمريكا واضح جدا في الجزء ده، وما عندهمش مشكلة، مش لازم يشوف البايع ويشوف العربية اللي هيشتريها. بس في الآخر المنصة دي وقعت في إيه؟ في إنه مصادر الدخل ما كانتش منوعة. رقم 2 البيرنين كاش كان عالي، كانوا بيصرفوا كل شهر 7 مليون دولار كل شهر.
1: يا نهار ابيض.
0: احنا طبعا الحمد لله يعني سلندر دلوقتي متفوقه في الجزء ده، نتمنى ليها كل التوفيق.
1: كل التوفيق لكل الشركات الناشئه المصريه طبعا، يعني بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في كل المجالات. لسه صحيح. عندنا كلام اكتر يا دكتور عن التمويل والارقام، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: ممتاز.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا للراديو 90 90. من جديد بنرجع لكم مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور أحمد الشرقاوي، مؤسس إنوفيشن جيت جروب ومحاضر في إدارة الأعمال. النهاردة بنتكلم عن ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة أو تمويل مشروعاتنا، إزاي نقدر يعني نحصل على التمويل المناسب، ولو بندور على مستثمر إزاي كمان يكون هو ده المستثمر الصح. يعني في خلال كلامنا كده قلت لنا يا دكتور أحمد في أول الحلقة إنك بدأت شركة وبعدين للأسف ما كملتش وبعدين وصلت الإنوفيشن جيت. فأنا عايز أعرف بقى قبل ما في الساعة الثانية إن شاء الله نتكلم عن تفاصيل الوصول للتمويل المناسب، حضرتك كانت تجربتك إيه مع قصة التمويل دي؟
2: يعني قصة التمويل أنا بدأت طبعا بوتسترابينج، إن أنا محوش من فلوسي.
1: تمام.
2: يعني طبعا كلنا ايام الكليه الستودنت اكتيفيتي، ودي بصراحه رساله مباشره لكل الناس، مهم جدا تشتغل ستودنت اكتيفيتي كتير، تحضر ايفنتات كتير، تشتغل مع مودلز كتيره موجوده في الجامعه وتتعلم منها. يعني فعملنا شركه احنا واربعه او خمسه اصدقائنا، وبعد كده خسرنا
1: للأسف.
2: وكان ساعتها انا مش معايا غير 12000 جنيه خسرته. جيت بقى على سنه رابعه كليه او سنه البكالوريوس بشكل عام، ركزت في الكليه، ولما خرجت بدأت أسس أو يعني دخلنا بارتنر مع إحنا كخمسة أصدقائنا، يمكن أنا ركزت بقى في البترول ورجعت تاني لموضوع التمويل. فبدأت بقى CEO بعد ما كنا جروب مثلا أو كنا شركة مع بعض حوالي 6 شركة، انفصلنا فبدأنا بماينس 1.7 مليون.
1: بمعنى بدأنا إيه بقى؟ ناقص مليون.
2: بدأنا بناقص 1,700,000، يعني إحنا خرجنا من الشركة دي علينا 1,700,000.
1: عليكو 1,700,000.
2: ليه بقى؟
1: ليه
2: نتوسع جيوغرافيك بشكل كبير، نتوسع جغرافيا. فتحنا كمؤسسة أو كشركة مع بعض 6 شركة، فتحنا 4-5 فروع.
1: تطمنتوا بقى أنكم 6؟ فقلت
2: صحيح.
1: إيه
2: نتوسع مع بعض. نتوسع مع بعض. صحيح. النقطة التانية كمان، إحنا حقيقة كان عندنا مشكلة في الإدارة المالية، أو إحنا كان عندنا لسه مش مقررين والله أنا أقدر أعرف يعني إيه قيمة الدخل، أعرف يعني إيه الميزانية العمومية، أعرف أعمل يعني إيه تنبؤ مالي، أعرف يعني إيه الكاش مانجمنت. الكاش مانجمنت كانت عندنا فيها مشكلة، والله أنا الفلوس اللي دخلالي قد إيه، وبتتصرف جوه المؤسسة بتاعتي قد إيه، والمصاريف اللي عليا قد ايه. فالدايره دي اسمها الكاش كونفرجن سايكل، اللي هو دايره الكاش اللي موجوده جوه الشركه بتاعتي. فدي كانت مشكله. الحمد لله قعدنا حوالي 2 أو 3 بنسد في الشيكات دي.
1: يا نهار ابيض.
2: يعني اتعرض علينا بقى ديت، اتعرض علينا ديون، او ان احنا قصدي اخد قرض من البنك. اتعرض علينا ساعتها ان يخش معانا
1: مستثمرين
2: موجودين في اللحظه دي، وللاسف احنا رفضنا.
1: للأسف.
2: بس الحمد لله ان احنا رفضنا، لانه قاعده عامه كبيره جدا في الفند ريزنج كان نتكلم عليها قدام، انك ما تبيعش في كل جوله اكتر من 15% من الشركه بتاعتك، عشان تعرف عند سيريس اي وسيريس بي اللي هو اخر مرحله للشركه بتاعتك، يبقى عندك رقم ونسبه من الشركه تبيعها برقم كبير. بس عملنا ايه بقى؟ بدل ما ناخد قرض احنا عملنا جمعيه ببساطه خالص.
1: جمعيه.
2: عملنا جمعيه. فبدانا نقرص في المصاريف بتاعتنا شويه، بنقلل التكاليف بشكل كبير قوي. مرتباتنا ساعتها كانت تقريبا 2500 جنيه مثلا او حاجه، لكن الحمد لله موضوع الجمعيه ده يعني وفر. وطبعا كان عندنا تسهيلات من الحقيقه الشيكات اللي موجوده علينا.
1: تمام.
2: فقدرنا نعملها ونتفق ونتفاوض عشان نقدر تبقى موجوده على مدار 2 او اكتر، والحمد لله قفلنا الموضوع ده.
1: الحمد لله. يعني قدرتوا تطلعوا منه. احنا برضو بنسمع كده عن بعض الشركات للاسف اللي فعلا قابلتها المشكله اللي حضرتك بتحكي لنا عليها دلوقتي دي. مشكله التوسع الزياده، وان احنا عندنا ثقه في ان احنا كتير عددنا فهنشيل بعض من ناحيه المصاريف وكده، وللاسف الموضوع بيتحول لديون عليهم، بيضطر ان هم يقفلوا، وغير
2: صحيح.
1: بقى ان هم بيواجهوا مشكله ازاي هيسددوا كل الديون اللي عليهم دي. فحضرتك قلت لنا انكم الحمد لله قدرتوا تحلوها، وكملتوا يا ترى بقى في نفس الشركه ولا عملتوا حاجه تانية بعد ما خلصتوا؟
2: توسعنا. كنا ساعتها بقى بنقدم بقى لو فاكره موضوع الميني ام بي اي اول ما بدات، وموضوع الكورسز بتاعه الهيومن ديفلوبمنت او غيره، لكن قررنا ان احنا لازم نتوسع اكتر. فحتى انا فاكر اول جامعه جينا نتعاقد معاها، انا كلمت هارفارد مثلا على الفيسبوك.
1: تمام.
2: يعني انا عايز ما ردوش طبعا. ما ردوش طبعا، انا كنت عندي تصور لده. فقلت لا، اتعلمت وقتها ان انا لازم اتعلم.
1: جميل.
2: فبدأت أدرس الـ MBA في الأكاديمية البحرية لمدة سنتين، بدأت أفهم الماركت نفسه، بدأت أشوف الانترناشنال ماركت بيعمل إيه عشان أتعلم منه، لأنه كوبي بيست إنوفيت قاعدة مهمة جدا في البيزنس. أنا ينفع أنسخ اللي الناس بتعمله وأطبقه عندي وأفضل أشتغل عليه لحد ما يتطور، ما أفش بدأ بس عن إن أنا بنسخه.
1: تمام.
2: ومن هنا بدأنا نتعاقد مع جامعات أكبر، بدأنا الحمد لله نحس إن الكاش بتاعنا بدأ يبقى هيلثي فاينانشال موديل أكتر، أو بقى عندي نظام مالي صحي. نظام مالي صحي. وكان في قاعدة مهمة جدا اتعلمتها، وهو ده اللي خلانا بعد كده بقينا 5 شركات، شركتين موجودين في دبي، الشركة الأم طبعا موجودة في مصر اللي بدأنا منها، وشركة كمان موجودة في مصر، وأخيرا شركة موجودة في السعودية. 5 شركات دول بدأنا لهم بقاعدتين مهمين. رقم واحد، نحن لا نتاجر بأموال الموظفين، يعني مرتبات الموظفين دي ديون موجودة علينا لازم تدفع من يوم 5، ودين انت بتحبه ودين بتكون مبسوط وانت بتدفعه، من يوم 25 ليوم 1
1: او يوم 2 موظفين.
2: طبعا
1: دي في اي شركة او اي مشروع واحد. حتى بسيط
2: لدرجة ان احنا كانت في شهور بتيجي علينا انت بتنزل تكلم معارفك تستلف منهم فلوس عشان تجيب مرتبات الموظفين. دي بقى رقم واحد. رقم اتنين على طول مرتباتك انت بعيد طبعا. رقم اتنين على طول التسويق، فلوس التسويق، فلوس الليد جينيريشنز اللي موجودين، فلوس تطوير السيستم اللي انت بتشتغل بيه، فلوس تطوير النظام الدراسي اللي موجود عندك، التعامل مع المحاضرين، التعامل مع الجامعات. رقم اتنين التسويق على طول، ما ينفعش تبعد عنه.
1: تمام.
2: ومن هنا بدأنا الحمد لله، احنا شغالين في اكتر من 11 دولة،
1: بنستهدف
2: اكتر من بيشوفنا اكتر من 30 مليون امبريشن على مدار الشهر، سواء بقى لايك كومنت او بيبعت لنا سؤال او غيره. بنستهدف تقريبا كل الجنسيات، الدول العربية بشكل عام وكل الجنسيات الأفريقية. عندنا أكتر من 20 جامعة،
1: علشان توصلوا لهم الجامعات اللي ممكن تبقى بتديهم فرص للدراسة بشكل يعني سهل وسريع، وما يقعدوش يدوروا كتير.
2: صحيح. وفي نفس الوقت كمان نساعدهم أصلا في النظام الدراسي. احنا عملنا نظام دراسي مختلف تماما، حتى قريب جدا من الجامعات الانترناشنال، بس عادي يبقى بروفيسور عربي بيدرس له عربي وإنجليش مع نفسه. دخلنا فكرة البودكاست مع نظام الدراسة، دخلنا فكرة الـ AI tools عشان العميل يبقى في AI agent.
1: يعني طورتوا في الشركة بعد ما كنتوا بس شغالين على الكورسات او كده؟ لا، توسعتوا بشكل تاني،
2: درجات وده علمية أكاديمية.
1: اللي خلى الشركة الحمد لله تكمل وتبقى 5 شركات بعد ما كانت يعني شركة بدأ بخسارة، خلينا نقول.
2: صحيح. الحمد لله.
1: الحمد لله. بنحييكوا على التجربة، وبنحيي حضرتك انك شاركتنا يعني التجربة دي بجد.
2: ده لانه شرف لي.
1: اكيد كل الناس بتحب تشارك النجاحات، ولكن طبعا احنا مبسوطين انك شاركتنا ده علشان نعرف عملتوا ايه وتخططوه ازاي. ولسه عندنا كلام وتفاصيل اكتر عن التمويل ومصادر التمويل، وما تقلقوش اكيد اي تجربة صعبة هتعدي ان شاء الله لو حاولنا نفكر لها في حلول غير تقليدية. هنخرج فاصل ودقائق، هتكونوا مع زميلنا العزيز مازن سامي والدقيقة الاولى من الساعة 1 ظهرا، واحنا هنرجع لكم بعدها على طول.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنجولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة، والتي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، وأكد الوزيران أولوية العودة للمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد كإطار لاستئناف المفاوضات، كما شددا على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. بدر عبد العاطي وزير الخارجية هنأ خلال اتصال هاتفي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا دعم مصر له في تطوير المنظمة وتعزيز دورها والاستفادة من الخبرات المصرية. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على حماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. محافظ شمال سيناء خالد مجاور أعلن عن تنفيذ 12 مشروعا ضمن الخطط الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 بمركز ومدينة العريش، مضيفا أن من بين المشروعات 5 مشروعات في قطاع الطرق و6 مشروعات إحلال وتجديد لمباني حكومية ومشروع إنارة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ مازن، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك. يعني وفي ظل هذه المشروعات الجديدة والتي تم الإعلان عن تنفيذها، وكل المشروعات السابقة والتي دعنا نقول تغير من خريطة سيناء، كيف ترى المشهد الحالي في سيناء وسط هذه المشروعات ووسط هذه الإنجازات؟
2: هو طبعا يعني إنجازات عظيمة جدا بتتم على أرض سيناء في الوقت الحالي. إحنا لو شفنا من قبل عام 2014 كان فيه إهمال شديد جدا لسيناء من قبل الدولة، كانت للأسف الشديد تم اتخاذها كمكان لتنظيمات وجماعات إرهابية وفكر مضلل. شفنا في 2011 المسيرات اللي كانت بتلف في شوارع سيناء وخاصة شمال سيناء، رفع علام القاعدة والتنظيمات الإرهابية لترويع المواطنين. بعدها طبعا تنظيم الإخوان الإرهابي لما وصل للحكم طلع عفو رئاسي عن أخطر الإرهابيين اللي موجودين في السجون وتم نقلهم لسيناء، كانت بتعتبرها أو الإرهابيين وفتح سيناء ل 30,000 إرهابي إنهم يدخلوا من جنسيات مختلفة. طبعا بعد 2014 كان في قرار حاسم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يبقى العمل في سيناء في اتجاهين، والاتجاهين متوازيين. الاول هو القضاء على الارهاب، والثاني بالتوازي معاه هو التنميه الشامله داخل سيناء، التنميه الشامله على كل المستويات. أول نقطة فيها اللي هو ربط سيناء بالدلتا من خلال طبعا الأنفاق والكباري اللي تم إنشائها. النقطة الثانية المهمة شبكات الطرق اللي لازم يتم تمهيدها في داخل سيناء عن طريق طرق طولية وعرضية، خاصة يعني أثرت المسافات بشكل كبير جدا في سيناء. الاهتمام بالمدن الجديدة زي مدينة الإسماعيلية الجديدة، بورسعيد الجديدة، رفح الجديدة، تطوير والتحديث اللي تم أيضا في القرى البدوية وإنشاء قرى جديدة، العمل على زيادة مساحة الأرض الزراعية أدخل 500,000 فدان في سيناء ومأدن مياه عن طريق صحار السرابيوم و محطة بحر البقر لري الزراعات الجديدة، المشروعات إنشاء المصانع، إنشاء العديد من المنشآت الحكومية داخل سيناء لعمليات التطوير والتحديث اللي بتتم في على أرض سيناء، كلها أمور كانت مهمة. دمج أهالي سيناء في هذه المشروعات، بمعنى أن كل المشروعات اللي تمت على أرض سيناء تمت بأيادي من أبناء سيناء نفسهم. فبالتأكيد تم توفير فرص عمل للشباب في سيناء، تم أيضا اللي بيبني دايما في نظرية اللي بيبني هو اللي بيحافظ على البناء، هو اللي بيبعد بيبقى حائط الصد الأول أمام أي محاولات للفكر الضال، أي محاولات للإرهاب، أي محاولات لاستقطاب شباب للأسف الشديد يعني يتم التغرير بيهم. لكن الدولة تعاملت مع سيناء بشكل احترافي جدا، القضاء وتم القضاء بالتام على الإرهاب. على الجانب الثاني، عمليات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة داخل أرض سيناء. لهذا السبب احنا بنشوف كل يوم حاجة جديدة في سيناء، بنشوف كل يوم تطوير 12 مشروع تم الانتهاء منهم وأعلن عنهم المحافظ. إذا احنا أمام طفرة حقيقية على أرض سيناء، يعني هذه الطفرة استطاعت من خلالها أنها تجذب المزيد من الاستثمارات، تجذب المزيد من الأيادي العاملة إلى أرض سيناء، العمل يبقى فيها بشكل مستمر للقضاء على أي محاولات تغيير الفكرة أو أنها يتم استغلال أرض سيناء مرة تانية للتنظيمات وجماعات الإرهاب.
1: بالفعل، وهذا ما نشهده بالتحديد من خلال هذا التطوير الكبير والذي نشهده في سيناء. كل الشكر لضيفي العزيز الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا.
2: شكرا لحضرتك.
1: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. وزارة الداخلية أعلنت البدء في إجراء قرعة الحج العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لموسم الحج العام 1448 هجريا 2027 ميلاديا. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر البدء في إجراء قرعة الحج خلال الفترة من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء القادم. أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 بدأت اليوم بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كشفت عن إصدار ما يزيد عن 907 تراخيص لتشغيل مختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري. شملت الترخيص منح 167 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة ومطابقة المواصفات. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في 2:30 ظهرا، ويلعب بورنموث أمام أفرتون في 5 ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد الشرقاوي، مؤسس Innovation Gate Group ومحاضر في إدارة الأعمال. النهاردة بنتكلم عن إزاي رائد الأعمال يقدر أنه يلاقي التمويل الصح لشركته الناشئة، وإيه المراحل اللي بيمر بيها، وإمتى يعرف يختار المستثمر ويكون هو ده المستثمر المناسب وما يقعش في أخطاء زي يعني اللي اتكلمنا عنها في الساعة الأولى وزي اللي حكلنا عنها دكتور أحمد من خلال تجربته لحد ما ما شاء الله توسعه وقدروا يعني وقدر يكون 5 شركات. عايزين بقى يا دكتور أحمد مع حضرتك نقول كده، لأن ناس كتيرة بتبقى عايزة تعمل فكرة، عايزة تعمل شركة ناشئة أو مشروع حتى تقليدي ومش عارفة تجيب الفلوس منين. الفلوس دي يعني فكرة توافر الفلوس بتبقى عادة من أصعب الحاجات.
2: صحيح.
1: اللي بتخلي الواحد يقول أخذ الخطوة ولا لا.
2: صحيح. يعني أول خطوة أنا محتاج أدزرف الفلوس أو أستحق الاستثمار، ده رقم واحد. فرقم واحد أنا لازم أستثمر في نفسي الأول، لازم أكون كشخص عندي كابابلتز ان فعلا المستثمرين يقدروا يدوني فلوس. فلازم اطور من نفسي جدا، لازم ابقى عارف ادارة مالية، لازم ابقى عارف ادارة اعمال او ادارة الفريق العمل اللي موجود عندي، لازم اتعلم human resource management او ادارة الموارد البشرية على الاقل. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، انا محتاج ابقى عارف ايه هي الستيجز او ايه هي المراحل بتاعة الشركات الناشئة. مراحل الشركات الناشئة، أول حاجة أنا والله أنا أسست الفكرة، والفكرة زي ما اتفقنا أنا عملت لها validation أو عملت لها تصحيح أو تقييم من المام تيست اللي احنا أو اختبار الأم
1: مناسبة.
2: صحيح. ومناسبة للسوق والحل فعلا العملاء أصلا بتدور عليه. أروح بعد كده لازم أكون دفعت فلوس. مفيش مستثمر بيدفع في شركة أو بيستثمر في شركة وصاحبها نفسه مش مديها كل الاهتمام. يبقى في الأول لازم يكون في تمويل ذاتي على الأقل بنسبة ما.
1: يعني لازم أنا كمؤسس الشركة أكون حطيت على الأقل جزء من الفلوس.
2: صحيح. الجزء من الفلوس ده ممكن يكون أنا مرتبي اتنزلت عن مرتبي اللي شغال فيه فول تايم وبعد كده قررت أن أنا أستثمر في الشركة بتاعتي. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، أن أنا بدور على اللي حواليا اللي هم 3F اللي هم الفاميلي، العائلة بتاعتي،
1: العائلة،
2: الأصدقاء بتوعي. يعني الفولز بقول عليهم الحمقى اللي بيؤمنوا بيك في الأول، لكن هم اسمهم
1: المحبين، دول ناس حلوين يعني.
2: صحيح. دول ناس بيصدقوك في الأول ومحبين ليك وللفكرة بتاعتك. دول يقدروا يعملوا لك تمويل من 5000 لحد 20,000 دولار. دول في الأول اللي موجودين معانا،
1: الأسرة والأصدقاء والناس اللي بتحبنا أو مؤمنة.
2: صحيح.
1: بالفكرة بتاعتنا.
2: صحيح. لازم يشوف عليك الشغف، لازم يكون عليك الالتزام اصلا والمجهود والطاقه، وان انا بستثمر وقتي فعلا في الفكره اللي موجوده عندي. مش احاول اقول وانا زي ما كلنا بنقول احنا قاعدين على قهوه وعايزين نعمل مشروع مع بعض وراح اكلم خالي عني. طب ما هو فين الاهتمام اللي شافه منك بالموضوع؟
1: وكمان هو مش في ناس برضو ما بتبقاش عارفه، طيب هل الشخص اللي انا هديله الفلوس ده هو مصدر ثقه؟ هو هيرجعها لي تاني بعد كده ولا لا؟ هيرجعها لي كمان بالمكسب المناسب؟ المفروض اخد منه كام مكسب بعد قد ايه؟ طب لو ما رجعتش ايه الحل؟ ما هو قريبي مثلا او صديق او صديقه. فهنا برضو بتبقى مشكله.
2: الثلاثة دول مش بيكملوا معاك لحد الآخر. وما بتيجي عند مرحلة من المراحل وانت بتعمل مانجمنت باي اوت، انت بتبدأ تسترد تاني النسبة بتاعتهم لان هم امنوا بيك. فالويشن الشركة دلوقتي او تقييم الشركة دلوقتي وليكن ب200,000 جنيه، قدامها تبقى الشركة ب5,000,000 جنيه. اشتري منهم بقى النسبة بتاعتهم. ليه؟ لان الناس دي ما عندهمش المايند سيت اوف انفستور، ما عندهمش العقلية بتاعت المستثمر.
1: مش هيستنوا هم لما الحصة تكبر او المبلغ. يعني انا مثلا لو هم ادوني، خلينا نفترض 100,000 او 200,000، بمجرد ما حققهم في الشركة برجعها لهم تاني.
2: لا اقدر اشتري منهم بقى الاسهم بقى. وما انت هتكسبهم ايه؟ يعني مثلا تقييم الشركة في الاول كان 500,000 وهم دفعوا لي 200,000، يبقى هم دلوقتي كام؟ حوالي 40 او 35% من الشركة. صح كده؟
1: تمام.
2: لما يجي بعد كده طبعا الشركة مش هتقيم في الاول ب500، هتقيم باعلى شوية. لما اجي ابقى ب5,000,000 انا بقى عندي مستثمرين تانيين. صح كده؟ انا رحت بقى للانكيبيترز اللي بيساعدوني، رحت للانجل انفستور المستثمر الملائكي، رحت لصناديق او حضيره اعمال، رحت لصناديق الاستثمار بعد كده. لما يجوا دول يشتروا النسبه منين؟ من الثري اف اللي موجودين في الاول اللي استثمروا معايا. طب ليه لازم نعمل كده؟ يعني انا بقول ان ده يعتبر باشرت قدام انك تعمل كده. ليه؟ لان عقليه المستثمر بتعتمد على انه ما بيدورش على ربح لمده سنه واثنين وثلاثه وعشره، او ما بيدورش على ربح اصلا. هو بيدور على مضاعفة الرقم اللي دفعه عند البيع، مضاعفة الرقم اللي دفعه عند الاي بي او، ان الشركة تخش البورصة
1: لما الشركة تيجي تتباع.
2: صح.
1: يعني
2: لما
1: مش وقتي كده، مش مثلا الشهر الجاي يكسبنا كام فهو ده اللي هو عايزه،
2: بيستنى سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وبيدور ان الشركة بتاعتك لما يجي يتعمل لها اكوزيشن او استحواذ من شركة اكبر في السوق، فيقوم هو يكسب، فهو دفع اكس ياخد خمسة اكس، عشر اكس، خمسين اكس. لكن اصدقائك دول ما بيفكروش بالفكرة دي، هو عايز يساعدك، وعند ست شهور سنة اثنين ثلاثة عايز يدور على مكسب بقى، فبخرجه. يبقى دي اول مرحلة. طيب المرحلة رقم اثنين، مرحلة ما قبل البذرة او البذرة، مرحلة البري سيد والسيد. دي مرحلة في الانتربرينورشيب او ريادة الاعمال ومرحلة الشركات الناشئة، اللي فيها انت بتدور على استثمار ممكن يوصل لحد الخمسين الف دولار والمئة الف دولار. ليه؟ عشان الشركة بتدور في المرحلة دي بقى، انا كانتربرينور او انا كرائد اعمال بدور على مسرعات اعمال، بدور على حاضنات اعمال، بدور يساعدوني مش بس بالفلوس، لا يساعدوني بقى بالتريننج، البرامج التدريبية. صحيح. زي مثلا فلات سيكس لابس موجودة هنا في مصر.
1: تمام.
2: زي كايو انجلز موجودين في مصر. زي اي 15 بس اي 15 في سي.
1: مستثمر ملائكي. تيك مركز الابداع التكنولوجي طبعا تبع وزارة الاتصالات.
2: وإتيدا طبعا في نفس الوقت كان بتعمل بروجرام، اصلا البروجرام الحالي الاكتف مع فلات سيكس لابس هو البرنامج ده والبرنامج اللي موجود مع شيل. ممكن نخش على الموقع بتاع فلات سيكس لاب او كايرو انجلز ونشوف ايه حتى
1: يعني البرامج اللي عندهم.
2: صحيح. البرامج اللي عندهم اللي بتساعدني، البرامج دي بقى تعلمني كويس قوي، بتعلمني يعني ماركت اكسبانشن، بتعلمني يعني ايه
1: فاينانشال، ازاي اتوسع السوق، ازاي اجيب التمويل،
2: ازاي اعمل ليجال ستراكشر للشركه بتاعتي،
1: البناء القانوني،
2: واعمل هيكله للموظفين اللي موجودين عندي، ازاي اعمل تسويق، ازاي اعمل مبيعات، حتى جزء من التكنولوجي اللي انا بتعلمها ازاي الابلكيشن بتاعي يقدر يبقى ابلكيشن سهل في التعامل. طبعا سهل في التعامل للمستخدم، وازاي يكبر بسرعه. يبقى دي المرحله الثانيه. طيب الفلات سيكس لابس مثلا او مسرعات الاعمال بتطلب ايه؟ في مسرعات اعمال بتطلب يا مصر رضوى ان تكون اشتغلت على الاقل سنتين. ليه؟ عشان يضمن ان انت مهتم بالفكره، مش عندك فكره وقاعد بتجرب وست شهور وتحبط.
1: تمام.
2: طيب ساعات بيطلبوا ايه؟ ساعات بيطلبوا كل مسرعات اعمال بتطلب مجالات معينه في الاجريكلتشر مثلا،
1: او في التغير المناخ او التعليم.
2: صحيح. فانت دور برضو على مسرعات الاعمال او حاضنات الاعمال اللي في نفس المجال
1: بتاعك، مناسب لمجالك.
2: بيطلبوا طبعا بروفايل ليك او بورتفوليو، او بيطلبوا نموذج بيتكلم عنك، ايه هي الفكره بتاعتك، المشكله اللي بتحلها في السوق ايه، هتحلها ازاي، التيم ورك اللي موجود عندك مين هو، او التيم اللي موجود عندك انت، حتى المؤهلات بتاعتك اصلا ايه. فانت لازم تثبت نفسك للحاضنات الاعمال ومسرعات الاعمال انك تستحق ان هم يختاروك عشان تخش البرنامج التدريبي ده.
1: تمام.
2: يبقى دي المرحله رقم 2.
1: هو ده زي برنامج تدريبي كده بتدخله انت كصاحب شركه او كفريق عمل وبتستفيدوا منه. احنا صحيح. على مدار حلقاتنا يا دكتور الحقيقه في يلا بينا كتير من ضيوفنا رواد الاعمال قالوا لنا هم قد ايه فعلا استفادوا من انضمامهم لحاضنات اعمال ومسرعات اعمال، وفعلا فرقت معاهم جدا جدا وطوروا شركتهم من خلالها واستفادوا بيها جدا.
2: لا البروجرامز بتعدى السنه يا مصر رضوى، ممكن تقعد سنه بتتعلم. وفي نفس الوقت يعني مثلا ماستر كارد كان عندها بروجرام موجود بشكل عام لافريقيا، وعملاه عن طريق نهضه مصر طبعا دكتور داليا ابراهيم، وبس هي بتهتم بقى بالايديوتك، بتهتم بيه شركات الايديوكيشن، بتهتم بالتكنولوجي. صحيح. فبصراحه برنامج قوي جدا. احنا بس منتظرين بقى ان الماركت في مصر يبدا يعملوا بروجرامز للانفسترز بقى نفسهم، يعملوا بروجرامز للانجل انفسترز الموجودين المستثمرين الملائكيين. لانه حقيقه احنا الفتره اللي جايه هنبقى محتاجينهم كتير جدا في السوق. لا زي ما بتشوفي بقى الناس عندها فلوس بس مش قادره تستثمر،
1: مش عارفة تستثمر في ايه، او ايه الفكرة. صحيح. او الشركة الناشئة اللي تستثمر فيها. احنا هنخرج فاصل يا دكتور ونرجع تاني، لانه مهم قوي بقى نرجع نتكلم كمان عن المستثمرين كمصادر للتمويل زي ما اتكلمنا كده عن حاضنات ومسرعات الاعمال. خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع على طول.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: سعيد هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد الشرقاوي، مؤسس إنوفيشن جيت جروب ومحاضر في إدارة الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن التمويل ومصادر التمويل، إزاي يقدر رائد الأعمال يحصل عليها، إزاي وهو في رحلته مع شركته الناشئة يقدر كمان يلاقي المستثمر المناسب. تفاصيل كتيرة النهاردة بنعرفها مع دكتور أحمد. ودلوقتي جه وقتنا إن إحنا بقى نعرف أكتر عن المستثمر بعد ما عرفنا إن في مصادر للتمويل زي حاضنات ومسرعات الأعمال وكمان الأصدقاء والأسرة والأشخاص المؤمنة بيك وبفكرتك. المستثمر كمان بيبقى مصدر مهم جدا لمصادر تمويل الشركة الناشئة. عرفنا دكتور أحمد يعني في الأول كده، إمتى مؤسس الشركة الناشئة يبدأ يدور على مستثمر؟ بعد ما يعدي بالمرحلتين اللي فاتوا، ولا ممكن في الأول أصلا يعني يجذب استثمارات؟
2: لا، مهم أنه زي ما اتفقنا التمويل الذاتي دي خطوة. الخطوة اللي بعدها أنه يخش على مسرعات أعمال أو حاضنات أعمال عشان يساعدوه.

0: معي.
1: ايوه
0: لا هو عمل ايه؟
1: هو دخل الحضانه التعليميه اللي
0: اتعلم.
1: هي
0: صحيح دخل الحضانه التعليميه اتعلم كويس قوي، عرف يعمل داتا روم، عرف يعمل فاينانشال بروجكتس او تنبؤات ماليه للشركه بتاعته كويس قوي، عرف يعمل هيكله للموظفين بتوعه، عرف يختار موظفين كويسين قوي. بدا يعمل ايه؟ انا السوق بتاعي مثلا في السعوديه، فبدا يعمل ايه؟ بدا يكلم حتى العملاء البي تو بي بقى، يعني البيزنس تو بيزنس. هو كان عايز يبيع منتج في التعليم او خدمه تعليميه للمدارس،
1: تمام.
0: فبدا يعمل ايه؟ يكلم اصلا اصحاب المدارس نفسهم انه يخش معاه مستثمرين، مع ان دول بالنسبه له عملاء،
1: هم عملاء
0: هيبيع لهم.
1: هيبيع لهم.
0: هو بدا يدور عليهم كمستثمرين ملائكيين. الورم انتروداكشن مهم جدا، اللي هو التقديم الدافئ من او التقديم من ريليشن شيب،
1: يعني الشخص يعني عرف يوصل للشخص المناسب بطريقه لطيفه وبتواصل يعني.
0: صحيح. وانه حد يقدمني المستثمر تاني. يعني مثلا انا حد عندي من اصدقائي عنده ستارت اب ونجح في انه يحصل على تمويل، اخلي صاحبي ده يساعدني يقدمني المستثمر.
1: انت ازاي وصلت للمستثمر مثلا اللي انت معاه؟ فيبدا يقول لي. وعلى فكره يعني معظم مؤسسي الشركات الناشئه بتهيالي بيعملوا كده مع بعض يعني.
0: صحيح. وهو ده على فكره الذكاء العاطفي، ما ده جزء من الايموشنال انتليجنس. يعني الذكاء العاطفي للمؤسس بينبني على 5 حاجات. دانيال جولمان هو بيتكلم عليه، او حتى الدكتور ايمن الصواف ده اول كتاب بيتكلم على الذكاء العاطفي واسمه ذكاء المشاعر. فرقم 3 فيهم هو بناء العلاقات. ازاي ابني طبعا راس مالي في الشركات، طبعا الماليه اكون قوي فيها، الاداره الماليه وفكرتي وانجح واسوق واتعب وكل حاجه، بس لازم كمان اقدر ابني علاقات. العلاقات دي هتساعدني
1: طبعا.
0: طيب انا لو وصلت المستثمر واثنين وثلاثه، اي اخش بقى بعد كده على مرحله السيد او مرحله سيريس اي وسيريس بي. المراحل دي مهمه جدا، دي المراحل نكملها.
1: نكملها، بس عايز اعرف اختار ازاي المستثمر. يعني لو انا وصلت لاكتر من واحد، اختار واحد فيهم على اي اساس مثلا، ولا اختارهم كلهم؟
0: لا طبعا ما ينفعش اختارهم كلهم. رقم واحد انا بختار بناء على النسبة اللي انا هبيعها. يعني انا ما ينفعش اول افضل ابيع في كل مرحلة من دول يعني ما يعادل 15%، عشان اجي بقى عند اخر مرحلة لما الشركة بالتقييم بتاعها عالي يبقى عندي رقم اعرف ابيعه ببساطة خالص برقم حلو، تقييم الشركة يبقى كبير. يبقى رقم واحد بناء على النسبة. رقم اتنين، العقلية بتاعت المستثمر لازم تكون مفيدة، لازم تكون مفيدة بالنسبة لي. يكون عارف انه الشركات الناشئة مش بتدور على الربح بعد سنة واثنين وثلاثة، وان كان لو وصلت له بعد 3 سنين ده حلو، لكن طول ما انا ماشي صح، طول ما انا بعمل زيادة في المبيعات، طول ما انا الهيكل بتاع الشركة بيتطور هيفضل معي. فما ينفعش اختار واحد عايز بعد سنة يقول انا عايز ابيع
1: سريع.
0: صحيح. وعايز ربح سريع. رقم ثلاثة، انا المفروض اختار مستثمر يكون قريب من المجال بتاعي. مس رضوى دلوقتي مستثمر ملائكي في مجال الاعلام، فانا لو عندي فكره في الاعلام ادور على مس رضوى ولا ادور على احمد شرقاوي؟ لو احمد شرقاوي في التعليم، في مجال التعليم، في مجال الريل استيت، لا ادور على مس رضوى. طب لو انا في مجال الريل استيت ادور على حد في نفس مجالي عشان يقدر يساعدني ويفتح لي مجال اكتر بريليشن شيب او بتعليم،
1: التواصل مع ناس تانية او يبقى في تشبيك او يبقى في توسع، يعني مش مجرد يبقى شخص معاه فلوس وبس.
0: صحيح. دي نقطة مهمة جدا. يعني رقم 5 كمان، ان انا احس ان هو مؤمن بيا. يعني مهم كمان انه لا، انت في الاخر لما بتقعد مع المستثمر مش شرط بتقعد معه عشان تقول له انا تقييم شركتي كذا وعايز منك كذا، لا خد رأيه،
1: تمام،
0: اسمع لنصيحته. هتلاقي في الاخر بعد ما تسمع لنصيحته وبتاخد رأيه بتكلمه عن فكرتك، ينفع بعد كده في الاخر تاخد منه فلوس. فيبقى انت خد حد مؤمن بيك، مش مجرد ان عنده مثلا وليكن محفظة فيها مثلا 10 مليون جنيه وبيرمي في كل الاماكن من غير ما يقابلك حتى، من غير ما يشوفك حتى. لانه دلوقتي في شركات بقت بتساعد المستثمرين الملائكيين ان هم يوزعوا المحفظة بتاعتهم، فتلاقي نفسك ما قابلتوش،
1: ما تعرفوش يعني.
0: صحيح. نقطة مهمة كمان، يعني لازم تكون هو لازم يكون المستثمر الملائكي انت قيمت من نفسك هو بيقيمك بناء على ايه. لو حسيت انه بيقيمك بناء على معايير مش موجودة فيك، او بناء على معايير مش صحيحة، او بناء على معايير مش مناسبة للصناعة بتاعتك، لا ما ترفض انه يخش معاك، لانه بعد كده هيتعبك. دي بعض التفاصيل اللي بيختار على اساسها المستثمر الملائكي.
1: جميل، تفاصيل مهمة طبعا. طيب لو رجعنا للمراحل بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وقلنا اللي هي مرحلة ما قبل البذرة ومرحلة البذرة أو المراحل النمو يعني اللي بتمر بيها الشركات الناشئة.
0: صحيح. نخش بقى بعد كده على مرحلة الVCs بقى. دي مرحلة صناديق الاستثمار أو صناديق المال الجريء. دي صناديق بيكون عندها فلوس وبتستثمر في شركات بمواصفات معينة، والمرحلة دي بتكون خطيرة جدا، لأنه الشركات دي أو الVCs دول، الصناديق دول لما بيخشوا مس رضوى مش بيقبلوا اي حد، مش لمجرد بقى الفكرة، لا ده عايز يكون ليك revenue stream.

0: عايز يكون ليك ايرادات
1: إيرادات
0: ومبيعات
1: واضحة.
0: واضحه، انت عارف بتجيب فلوس منين، ودي بقى في البيزنس موديل او في الفريم ورك او في نموذج العمل بتاع شركتك انت محددها. انت
1: المفروض
0: محدد انا بجيب فلوس عن طريق ان العميل يشتري مني مره او اتنين او تلاته، العميل بيعمل اشتراك سنوي او بيعمل اشتراك شهري، العميل ده بيرشح لي عميل واتنين وتلاته واربعه، فانت عارف المبيعات بتخش منين
1: بتيجي منين.
0: صحيح. كمان صناديق الاستثمار دي بتخش تقيم الفريق، بتخش تقيم الشركه، بتزورك في الشركه مره واثنين وثلاثه، بتشوفك بتتعامل مع الموظفين ازاي، بتشوف التيرن اوفر بتاع الشركه بتاعتك ازاي، بتشوف حتى الموظفين بتوعك مؤمنين بالشركه ولا لا، وزمايلك مؤمنين بالشركه ولا لا. كمان الشركات دي بتدور على الورق القانوني بتاع الشركه،
1: طبعا
0: الليجل دوكيومنت بتاعت الشركه بيشوفوها، بيشوفوا كمان نقاط القوه بقى اللي موجوده في الشركه بتاعتك ايه وفي السوق ايه، بيشوفوا كمان الضرايب بتاعتك ملتزم بيها ولا لا، مأمن على الموظفين ولا لا. فصناديق
1: الاستثمار بيعملوا دراسة كاملة للشركة
0: طبعا يعني. طبعا يعني مثلا زي A15 مثلا، A15 ده واحد من اهم، وايجيبت فينتشرز ده واحد من اهم، او الاثنين دول من اهم صناديق الاستثمار بشكل عام اللي بيدخلوا معاك وبيساعدوك بشكل كبير قوي. يبقى المرحلة دي انت لازم تكون واقف على ارض صلبة وتكون شركة قائمة في السوق، ومش شرط تكون بتعمل بروفيت، بس في رقم مهم لازم تكون عارفه كانتربرنور، سواء انت بقى بتاع مالية او بتاع
1: أو
0: تسويق او ايه هو الرقم ده اللي هو خلينا نقوله بقى اللي هو الايرنينج بيفور انترست اند اكسبنسز، او الايرنينج بيفور انترست اند ديبريشيشن. الرقم ده مهم جدا، اللي هو ايه بقى،
1: اللي هو ايه،
0: انا حبيت اقول على بعض كده يعني. فاهم كده؟ الرقم ده هو المكسب بتاعك. احنا ببساطه خالص خلينا نسال سؤال قبلها، من ناحيه الماليه طبعا ده القاتل الصامت للشركات، الإدارة المالية هي القاتل الصامت للشركات اللي هي الأمية المالية. أنا محتاج أعرف إيه في الإدارة المالية كأنتربرنور عشان أقدر أعرف أنجح في المرحلة بتاعة الفي سيز دول. رقم واحد، أنا محتاج أعرف أعمل يعني حاجة اسمها فاينانشال بروجكشن أو تنبؤ المبيعات.
1: تمام.
0: أنا أقدر أعمل مبيعات قد إيه للسنتين اللي جايين،
1: أتنبأ يعني نتيجة للحاجات اللي
0: عدد العملاء بيدفعوا لي كام. رقم واحد. تمام. رقم اتنين، لازم أبقى عارف حاجة اسمها قائمة الدخل. قائمة الدخل بتاعتي اللي هو المبيعات بتاعتي ناقص المصاريف بتاعتي بيديني رقم، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، انا لازم اعرف يعني ايه البالانس شيت او الميزانية العمومية بتاعتي كشركة. انا محتاج اعرف والله ايه الاصول اللي موجودة عندي بيساوي، الاصول دي بتساوي الاكسبنسز او المصاريف اللي موجودة عندي زائد الاكويتي او زائد الفلوس اللي انا اسست بيها الشركة.
1: تمام
0: تمام كده، يبقى ده رقم ثلاثة. طيب. رقم أربعة،
1: هي الحاجات دي صعبة يعني،
0: لا
1: هل
0: صعب.
1: لازم أي رائد أعمال يبقى عارفها ولا بيعتمد على ناس تانية ممكن؟
0: لا، في الأول لازم تبقى عارفها، بطبيعي في الآخر أنتوا لو ثلاثة أنت محتاج تكون حد شاطر،
1: حد من الفريق بقى ليه في الماليات والأرقام.
0: صحيح صحيح. بس أنت على أقل تقدير الحاجات دي اصلا هي بديهيه بالنسبه حتى للشركات المتوسطه.
1: تمام.
0: او الصغيره مش الستارت اب بس. وده اللي بتساعدك فيه الانكيبيتورز، وانت خش اتعلم.
1: تمام.
0: فلو هعتمد بس على الناس طب انا هديره ازاي؟ فلا، لازم اتعلمها بنفسي، وده شيء مبسط جدا يقدر يتعلمه.
1: جميل.
0: لازم يتعلم كمان اداره الكاش بتاعي. الحاجات دي انا لما اتعلمها اقدر احافظ فعلا على الفي سي. كان في سؤال قبل ده كنا بنتكلم عليه.
1: كنا بنتكلم عن فكرة يعني انه الصندوق ممكن يقدم بقى ايه كمان للشخص لما يدخل معاه، لما يقوم بدراسة كاملة للشركة.
0: اولا الصناديق من الاول على طول هي بتساعدك طبعا على الاستراتيجيك ليفل. اولا بتساعدك انك في جولات التمويل القادمة تقدر تحصل على التمويل الخاص بيك. رقم اتنين، في نفس الوقت كمان هو بيساعدوك اصلا في التقييم المالي، انك تعرف التقييم الحقيقي للشركه بتاعتك.
1: تمام.
0: ودي ساعات بيكون فيها جاب دايما ما بين الستارت اب او الانتربرنورز وما بين المستثمرين الملائكيين على اقل تقدير.
1: ان مؤسس الشركه مقيمها بقيمه عاليه قوي، فالمستثمر يقول له لا ده عاليه قوي الرقم ده،
0: او بقيمه اقل، والفي سي يقول له لا علي،
1: والفي
0: سي لا يقول له علي. او وبيساعدوني كمان في ان هم ساعات في بعض الصناديق او الاغلب يعني بيطلبوا بان هم يكونوا بورد ممبر، بيطلبوا ان هم يكونوا اعضاء في مجلس الاداره، وطبعا ده بيساعدك بصراحه برايهم وبالكونكشنز بتاعتهم وبالتشبيك بتاعهم.
1: طبعا عرفنا كده
0: طبعا بالفلوس،
1: بالفلوس. طبعا طبعا ده مصدر تاني كمان يعني الصناديق الاستثمار والمستثمرين الملائكيين وحضانات ومسرعات الاعمال والتمويل الذاتي او التمويل من الاشخاص المحاطين بينا، دي كلها مصادر للتمويل من اول ما تكون لسه بتبدا الفكره وبدات تبقى شركه ناشئه لحد ما توصل لاكبر المراحل فيها. ف يعني الموضوع كبير ومهم، واحنا لسه بنكمل كلامنا فيه بس بعد الفاصل.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا للراديو 90 90. موجودين معاكم ولسه بنكمل كلامنا عن التمويل والاستثمار. ازاي رائد الاعمال يلاقي مصدر التمويل والاستثمار المناسب لشركته؟ وبنتكلم مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور احمد الشرقاوي، مؤسس انوفيشن جيت جروب ومحاضر في اداره الاعمال. طبعا بنتكلم عن الاستثمار، ويعني حاولت كده دكتور انك تسهل علينا شوية وتقول لنا مع كل مرحلة مين ممكن يكون المستثمر المناسب في الشركة، واحنا يعني قلنا الصناديق الاستثمار والمستثمر الملائكي والتمويل الذاتي وكمان تمويل الاشخاص المحيطة بينا، في مين تاني او ايه تاني ممكن نكون لسه ما قلناهوش؟
2: في طبعا بقى VCs بيكونوا بشكل اقوى شوية وبيطلبوا ديو ديليجنس قوي وبيطلبوا داتا روم قوية وبيعملوا تقييم اعنف من كده. وده طبعا لما توصل لمرحلة السيريس A والسيريس B اللي هي مرحلة التسارع بقى بشكل عام كشركة
1: ناشئة. كأن الشركة بقى لها قد ايه مثلا؟
2: طبعا ممكن تبقى عدت 3-4 سنين، لكن هو بيدوروا على الموديل اكتر من بيدوروا على عدد السنين. فبتلاقيه مثلا زي مثلا الجبرا وسواري. الجبرا وسواري يعني مثلا الجبرا مثلا في البورتفوليو بتاعهم شركة تهتم بالديب تك بتاعت اسمها ديب ايكو. الشركة دي بتهتم بقى اصلا بالتكنولوجيا الحقيقية اللي مبنية على الذكاء الصناعي او الذكاء الاصطناعي في مثلا المجال الطبي مثلا. فبتلاقي الشركة دي بتهتم بازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاشعة الصينية والسونار عشان صحة الأدلة.
1: مجالات يعني نقول ايه اعمق او اصعب شوية من التقليدية او صحيح. من اللي احنا ممكن نبقى بنشوفها وبنستخدمها
2: مجرد فينتك وابليكيشن توصيل وغيره، ده كله حلو وموجود اصلا للسوق، لكن المجالات اللي بتهتم بالمجال الطبي والعلمي والفيزياء والبايوتك دي كلها حاجات مهمه والطاقه النظيفه. وعلى فكره نجاح الشركات دي بيبقى اكبر بكتير واستقرارها بيبقى اكبر. لكن المشكله انه فعلا تبقى الفكره انفستبل، فكره تقدر فعلا تستثمر فيها
1: مش حاجة على الورق وخلاص.
2: صحيح، لانه ساعات الافكار في مجال البحث العلمي بتكون افكار مكررة او متقلدة
1: او صعبة التنفيذ
2: وده حتى اللي انا دي رسالة في لكل مثلا خريجين كلية هندسة وكلية طب وكلية علوم. تمام. انه لا يا جماعة، في فرص لشركات الستارت اب وللاستثمار في البحث العلمي في مصر، مش شرط يكون من الدولة، في صناديق استثمارية بريطانية وامريكية تستثمر في افكار للبحث العلمي في مصر. فمهم ان احنا ناخد بالنا ان الفرصة موجودة.
1: لا، والدولة برضو اعتقد يعني طبعاً في اكاديمية البحث العلمي كتيرة واكاديمية البحث العلمي بالظبط وغيرها وكده. فطبعا في هي الفكرة، بس ان يمكن احنا كمستهلكين ما بنشوفش الحاجات دي قوي لان ممكن تبقى بعيدة عن استخداماتنا في حياتنا اليومية. صحيح. ولكن من كلام حضرتك كده بنعرف ان لا، هي موجودة.
2: صحيح، موجودة ومهم بس ان احنا نهتم بيها ونفتش وراها هنلاقيها.
1: هنلاقيها اكيد. قبل ما نختم بقى يا دكتور، يعني بما ان الوقت مع حضرتك عدى بسرعة جدا جدا الحقيقة، خلينا برضو ما نعديش فكرة ان حضرتك مش بس مؤسس لشركات ناشئة او مجموعة شركات، ولكن حضرتك كمان مستثمر.
2: صحيح.
1: فقول لنا بقى، بما اننا بنتكلم عن المستثمرين من بدري، بتدور على ايه عادة اول حاجة في مؤسس الشركة الناشئة اللي ممكن يبقى جاي لك بفكرة ومحتاجك انك تستثمر فيها؟
2: يعني حقيقة انا في الاول بدور على التيم نفسه، يعني الفاوندرز نفسهم علاقتهم ببعض ايه، فريق العمل، المؤسسين علاقتهم ببعض ايه، هل الشركة بتعتمد على التكنولوجيا وما فيش فيها فاوندر مهتم بالتكنولوجيا ولا لا وعنده خبرة ولا لا، هل الشركة فيها حد بتاع إدارة مالية ببساطة خالص فاهم وواعي للموضوع ده؟ يعني مثلا أنا مستثمر في شركة اسمها توفير. توفير دي أحد أهم الشركات في مجال النون فود سيكتور بشكل عام، في مجال بقى أنه يقدر يوصل ما بين البروفايدرز، الناس اللي بتنتج والمصنعين اللي بينتجوا كل الحاجات الغير غذائية زي بقى المنظفات وغيرها.
1: تمام.
2: ويقدر يوصلها للعميل أو يقدر يوصلها للموزع النهائي اللي هو السوبر ماركت الصغير اللي موجود في بيتي. فطبعا عامل
1: ابلكيشن حاجات تانية في النص.
2: طب ما تمرش بحاجات تخرج دايركت على طول.
1: تمام.
2: فبتلاقي الموزع الصغير ده بيخش على الابلكيشن يطلب الحاجه تجيله في خلال 24 ساعه. من غير بقى ما يقول له خط التوزيع بتاعي رايح فين ومعلش استناني الاسبوع اللي جاي ويكلم حد ما يلاقيهوش. لا خالص،
1: الموضوع بتحل مشكله بصراحه.
2: طبعا فبتحل مشكله كبيره قوي. ولما دخلنا في الشركه دي بصراحه حقيقه، لا يعني الفاوندرز او المؤسسين فاهمين بعض جدا، بتلاقي بقى ببساطه يعني الفاوندر مش حاطط لنفسه 11 مليون مرتب، فلا حاطط لنفسه مرتب مناسب جدا، بيطوروا من نفسهم كويس قوي. لما تيجي تبص على ريبورتات وتبص على الارقام الماليه مفيش رقم، احنا قعدنا معاه حوالي 4 مرات، قعدنا 4 مرات مفيش رقم بنسال عليه غير لما بيجي الرقم ده جه منين، هيزيد ولا لا، هيقل ولا لا، الصعوبات اللي اصلا بتقابلنا، التيك ريت اللي احنا بناخده من المصنعين ايه، علاقتنا بالمصنعين قد ايه، بناخد خصومات منهم قد ايه. تيجي تبص بقى على التسويق والمبيعات تلاقي الفاوندر او المؤسس اللي معاهم اللي ماسك التسويق والمبيعات الخلفيه بتاعته خلفيه قويه جدا من السعوديه،
1: تمام.
2: وخلفيه المؤسس الاولاني كمان خلفيه من السعوديه، وفي الفاينانس والاداره الماليه قويه. بتلاقي الخلفيه التقنيه عند المؤسس الثالث قويه، وتقعد معاه تلاقي الابلكيشن قوي قوي وسرعته مناسبه،
1: فبيكملوا بعض
2: طبعا بيكملوا بعض. تلاقي الموظفين، نبص على الموظفين تلاقيهم عاملين اسهم للموظفين اللي بيقعدوا معانا لفتره معينه، اسهم من الشركه،
1: تمام.
2: فتلاقي الموظف بيشتغل
1: وهو حابب ده، اصلا شريك مش مجرد موظف،
2: صحيح يعني. صحيح. بتلاقيه بيستخدم كمان الكونسلتنتس الموجودين وعامل لهم نسبه صغيره او عامل لهم باكج سنويه عشان يقدر يتعلم كمان من السوق ويقدر يطور من نفسه. فطبعا فالنموذج بتاع توفير بالنسبه لنا، لكن كان نموذج قوي جدا بالنسبه لنا، كنا مبسوطين قوي ان احنا اشتغلنا فيه. لكن على الناحيه الثانيه لقيت مستثمرين بصراحة أو مؤسسين مرتباتهم كبيرة قوي، رقم واحد. رقم اتنين الفريق بشكل عام حتى مرتباته كبيرة، ففي بيرن للكاش عالي،
1: يحرق كاش وما عندوش الخلفية الكافية كمان اللي
2: صحيح
1: تجذب مستثمر.
2: صحيح. لقيت برضو فاوندرز تانين هو بيبدأ من الأول، أنا عشان قاعد في دبي، أنا عشان بكلمك من دبي دلوقتي، لا وانا مش هستثمر معاك عشان انت قاعد في دبي،
1: في حاجات تانية بالظبط يعني،
2: تطلب الديتا روم ما تلاقيهاش
1: اللي قلناها، الارقام وخلفيته وكل ده
2: طبعا، تطلب الديتا روم ما تلاقيهاش، تطلب غرفه البيانات بتاعته انه يبقى مقدم لك الاوراق القانونيه، مقدم لك تنبؤات المبيعات، مقدم لك قائمه الدخل بتاعته، مقدم لك خطه تسويقيه، مقدم لك خطه مبيعات، تلاقي ما عندوش الحاجات دي طبعا. ده مش هتستثمر
1: اكيد معك. كل ده لو مش موجود اكيد مش هيجيب مستثمر يعني.
2: صحيح أكيد. صحيح.
1: فاحنا يعني في نهاية كلامنا بننصح كل رائد أعمال من بداية تأسيسه للشركة، ابدأ بقى اعمل كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة وجهزها علشان تقدر تقدم عرض كويس ومناسب لأي مستثمر هيستثمر معاك، سواء كان صندوق استثمار أو حاضنة أو مسارعة أعمال أو مستثمر ملائكي. يعني يا رب النهاردة كل رواد الأعمال يكونوا استفادوا من الحلقة ومن المعلومات اللي حضرتك قلتها لهم النهاردة. دكتور حقيقي بشكر حضرتك جدا على وجودك، نورتني.
2: العفو، وانا شكرا جدا. وانا عايز ادي دعوه لاي انفستور او اي رائد اعمال، خلينا نقول لسه بيبدا، احنا نقدر نساعده عندنا في سي او بزنس سكول، دي الارم بتاعنا اللي بيساعد الانتربرينورز، اللي بيساعد رواد الاعمال اللي عندهم فكره، نساعده ازاي يدور على فكره مناسبه، او لو الفكره موجوده عنده ازاي يلاقي ان هي بروبلم سولوشن فيت وبرودكت سولوشن فيت، وازاي نديله بعض الكورسات فور فري، ونساعده اكتر مع كل الاستشاريين اللي موجودين معانا مع سي او بزنس سكول، ونساعده ان شاء الله باذن الله ينجح، وده هيكون حاجه بنقدمها للمجتمع في مصر. وبشكرك جدا على الحلقه النهارده.
1: شكرا يا دكتور، وختام جميل اهو بفرصه لكل رائد اعمال، لو انت مش عارف تعمل ايه، الحقيقه ان في فرصه اهو متقدمه علشان تلاقي اشخاص قادره انها تساعدك وتوصل معاك لكل المراحل اللي تخلي شركتك متقدمه اكتر واكتر كمان. شكرا يا دكتور.
2: شكرا.
1: ودي كانت حلقتنا النهارده مع دكتور احمد الشرقاوي، مؤسس انوفيشن جيت جروب ومحاضر في اداره الاعمال. والسبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي هكون معاكم في حلقه جديده من يلا بينا. بقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنجولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة، والتي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، وأكد الوزيران أولوية العودة للمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد كإطار لاستئناف المفاوضات، كما شدد على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. بدر عبد العاطي وزير الخارجية هنأ خلال اتصال هاتفي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤكدا دعم مصر له في تطوير المنظمة وتعزيز دورها والاستفادة من الخبرات المصرية. تناول الاتصال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على حماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. وزارة الداخلية أعلنت البدء في إجراء قرعة الحج العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لموسم الحج العام 1448 هجريا 2027 ميلاديا. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر البدء في إجراء قرعة الحج خلال الفترة من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء القادم. أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 بدأت اليوم بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني. حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت نيبال ارتفعت إلى 633 قتيلا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 3000 شخص. وأعلنت السلطات إنقاذ 184 سائحا عقب الفيضانات الكارثية، ولا يزال 420 آخرين في عدد المفقودين. اقتصاديا، ميناء دمياط استقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 19، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2316 شاحنة. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي ليفربول مع نوتنغهام فورست في الثانية والنصف ظهرا، ويلعب بورنموث أمام أفرتون في الخامسة مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في السابعة والنصف مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جداً. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول: فين قبر الإسكندر الأكبر؟ قليل جدا من الناس اقتربوا من حكم العالم المتعارف عليه في هذا الوقت بالكامل أكتر من الإسكندر الأكبر، ومع ذلك لحد النهاردة محدش عارف هذا الإسكندر الأكبر مدفون فين. مجلة علم الأثار نشرت مقالتين لروبرت بيانكي سنة 93 و95 حوالين البحث عن قبر الإسكندر الأكبر، ولقت إنه ما كانش من المفروض إنه يكون هناك قبر أصلاً على الإطلاق، لأن الإسكندر أراد أن يلقى في نهر الفرات عند وفاته سنة 323 قبل الميلاد، ليعتقد أتباعه إنه اختفى وصعد للجنة عشان يبقى مع والده. ومع ذلك اختار جنرالاته دفنه بدلا من هذه الوصية، ومن المفترض انه يكون قد انتهى به المطاف مدفون في ثلاث اماكن زي ما الاحتمالات بتقول. اولها في منفيس عاصمة المملكة القديمة في مصر خلال القرن الرابع او الثالث قبل الميلاد، وبعد كده نقله لقبر جديد في اسكندرية، ومن المحتمل ان القبر تعرض للتلف والتخريب في مرحلة ما، ولغاية النهاردة لا يوجد اي جزء من القبر او حتى جسد الاسكندر، ولا حد عارف لغاية اللحظة دي هو صحيح اترمت جثته في نهر الفرات ولا اتدفن في اسكندرية ولا اتدفن في بلاده. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق ورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة، والتي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والبناء على ما تشهده من زخم وتطور في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار وخفض حدة التوتر وتجنب أي تصعيد عسكري. في اتصال هاتفي بنظيره الكويتي، أكد الوزيران أولوية العودة للمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد كإطار لاستئناف المفاوضات، كما شدد على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة النرويج أسبن بارث إيدي، استهل الوزير عبد العاطي بتقديم خالص التعازي في وفاة ملك النرويج هارلد الخامس. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من لبنان وسوريا، فضلا عن التطورات الخاصة بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني. وزارة الداخلية أعلنت البدء في إجراء قرعة الحج العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لموسم الحج لعام 1448 هجريا 2027 ميلاديا. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر البدء في إجراء قرعة الحج خلال الفترة من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء القادم. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظات سوهاج ودمياط والإسماعيلية والجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، أهلا بك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم وللمستمعين الكرام.
1: أهلا بك. ولو نتحدث بمزيد من التفاصيل عن موقف تنفيذ هذه المشروعات وانعكاسها بالطبع على ملف البنية التحتية ومدى انعكاسهما بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
2: الأول خلينا نقول للمستمعين الكرام إن إحنا قبل مشروع حياة كريمة اللي بيمس 52 مليون مصري ومصرية، وهو المشروع الأضخم مش بس في 100 سنة اللي فاتوا في مصر إنما في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينحاز للمواطنين البسطاء الأكثر والأولى بالرعاية من الدولة. إن قبل حياة كريمة كنا بنتكلم على إنه 89% من القرى المصرية كانت بلا صرف صحي وبلا خدمات مياه شرب نظيفة، وإنه خلال 10 سنوات الأخيرة فقط هذه النسبة، يعني 11% اللي تعاملوا، بقوا 33%، ونجحنا إن إحنا نعمل ضعفين 200% في 10 سنين من كل اللي كان تم إنجازه في مصر في 100 سنة اللي قبلها. وده بيقول لنا قد إيه المشروعات دي مهمة جدا. حياة كريمة هو مشروع بينقل التنمية الاقتصادية من القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات لأهالينا في القرى والنجوع. نتكلم على مش بس محطات مياه الشرب وهو أمر في غاية الأهمية للمواطنين والصرف الصحي، لما كمان بنتكلم على طرق داخليه للقرى، مراكز للشباب، بنتكلم على وحدات صحيه للمواطنين، وبالتالي احنا بنتكلم زي ما الاسم بيقول الى نقل حياه المصريين من اهالينا الاولى بالرعايه الى حياه كريمه وحياه طليق بهم. يمكن كتير بنتكلم عن مؤشرات النمو والتنميه والتضخم والارقام اللي ممكن الناس ما تبقاش بتنعكس مباشره على حياتها لانها بتاخد سنين عشان تحس بيها، انما مشروع حياه كريمه هو مشروع بيحس بيه كل اسره موجوده في القرى والنجوع دي اللي بتستمتع بخدمات اساسيه ما كانتش موجوده قبل كده، ولا كان عندنا حكومات قبل كده بتسال وبتهتم بشؤون هؤلاء الناس.
1: بالفعل إذن فهي مجهودات كبيرة زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة. دكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.
2: تحياتي يا أستاذ مالك.
1: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. اقتصاديا، ميناء دمياط استقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة بينما غادرته 19، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2316 شاحنة. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره الجزائري في 6:30 مساء في إطار النصف النهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.
1: حبك

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تقام الآن مباراة ليفربول مع نوتنغهام فورست، ويلعب بورنموث أمام أفرتون في 5 مساء، ويواجه توتنهام نيوكاسل في 7:30 مساء. في الدوري الإسباني، يلعب ريال سوسيداد أمام إسبانيول في 8 مساء، ويواجه إشبيلية أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء. البعثة المصرية وصلت تألقها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط مسجلة 32 ميدالية متنوعة حتى الآن، وتحتل المركز السادس في جدول ترتيب الميداليات. وأخيرا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره الجزائري في 6:30 مساء في إطار نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمقامة في إيطاليا.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
2: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والبناء على ما تشهده من زخم وتطور في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار وخفض حدة التوتر وتجنب أي تصعيد عسكري. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين وبشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد. وزارة الداخلية أعلنت البدء في إجراء قراءة الحج العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لموسم الحج العام 1448 هجريا 2027 ميلاديا. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر البدء في إجراء قراءة الحج خلال الفترة من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء القادم. وزير العمل حسن رداد أكد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليا، ويعد إنجازا كبيرا جاء نتيجة الجهود الخاصة بالدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العمل لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص. اقتصاديا، ميناء دمياط استقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة بينما غادرته 19، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2316 شاحنة. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره الجزائري في 6:30 مساء في إطار نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: 90 هواها مصري. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين. كل الخير اللي بيسمعني حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6، وكالعادة بنتكلم عن حصاد أسبوع. الأسبوع اللي فات إيه أهم الأحداث، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. الحقيقة دايما ببقى نفسي كده أجي مرة يوم سبت أقول أخبار دولية حلوة، في حاجة جميلة حصلت، في حرب وقفت، في الحقيقة يعني غصب عننا لما بنيجي نشوف إيه اللي بيحصل بنلاقي إنه يعني الأجواء مشتعلة. يعني حتى الأسبوع اللي فات ده لما جينا مثلا بنتكلم عن الأحداث الدولية بنبص نلاقي إنه السياسة تراجعت، ودلوقتي بقى غضب الطبيعة هو المتصدر المشهد. خبر أخبار سلبية برضو، أخبار تزعل، أخبار تحزن، أخبار تخوف، بس هو لازم نعمل عملية رصد لما يحدث في العالم. وطبعا مش ممكن أبدا نتكلم عن الأحداث من غير ما أقول نيبال واللي حصل فيها الحقيقة فوق تصوراتنا وفوق توقعاتنا، كأن احنا بنشوف فيلم من أفلام هوليوود. يعني لما كانوا يجيبوا أفلام كده وفي إعصار بيقتلع وفي زلزال بيدمر وفي كذا، كنا بنتفرج وإحنا حاسين موضوعات يعني سينما في الآخر يعني، وأكيد في مبالغة. لا، ده ما يعني اللي احنا شفناه ده فعلا، والكارثة بتاعت التقدم التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، اللي هو طبعا في جانب منه اكيد جانب مضيء، لكن بقينا نشوف الحاجة في ساعتها. يعني احنا عايشين الحدث، احنا جوه الحدث، احنا موجودين مع الناس وهي الاعصار جاي بيقتلع ما امامه، ناس وبيوت وطرق وكباري وشجر وحيوانات، في الفيمتو ثانية. يعني لا انذار ولا اوعى يا جدع ولا حاسب ولا استنوا ما نجري ولا لا، ده يعني كده بشكل فجائي هو كده قاعدين يكفيكوا شر الجايين. المنظر العام يرعب، يخض بصراحة. يعني كتلة كبيرة جدا من الجليد نزلت من جبال الهيمالايا، ساحت. الناس بتقولك عشان درجة الحرارة الأرض ارتفعت فالمية ساحت على ارتفاع 5 كيلو متر. تخيلوا بقى يعني ايه 5 كيلو، ده ارتفاع ان تجري المية بسرعة 180 كيلو متر في الساعة تشيل قصادها اللي ما يتشالش. يعني الحقيقة احنا اتفرجنا وتزهلنا، وقعدنا طبعا ندعي للناس اللي فقدوا أهليهم، فقدوا أطفالهم، فقدوا بيوتهم. في ناس اللي ما ماتش في بعض القرى اللي اجتاح هذا السيل أو الأعصار. يعني الحقيقة فكرة إن واحد يكون في مشوار يرجع ما يلاقيش أهله ولا بيته، يعني عملية في منتهى القسوة. يعني تقريبا في الأرقام مش ممكن يتم إعلانها دلوقتي بشكل رسمي، لأنه بنقول ما يقرب، لأنه ناس كتيرة اتدفنت، وإحنا دي مش مية، دي طين، دي مية طينية كمان. لكن لحد دلوقتي سجلوا 626 متوفي، وفي تقريبا 3000 مفقود مش عارفين هم فين. يعني ده إلى جانب بقى كان في السياحة هناك بقى للأجانب اللي بيحبوا يتسلقوا الجبال، وهواية يعني، والمكان جميل والطبيعة فيه جميلة. لأن شفنا يمكن كلنا ما كناش نعرف فين نيبال أو إيه الطبيعة فيها شكلها إيه، لما شفنا الصور قبل وبعد شفنا جمال الطبيعة، بس الطبيعة لما تغضب غضبها وحش قوي قوي الحقيقة. يعني تقريبا سياح من 33 دولة كانوا موجودين. كل ما هو موجود اتجرف، ولا محطات بقى كهرباء ولا كذا، يعني لدرجة انه بيقولك عشان نرجع الدنيا زي ما كانت محتاجين تقريبا 5 مليار دولار، رقم طبعا كبير جدا جدا على دولة صغيرة جدا بتقع بين الهند وبين الصين. الناس بقى انا استوقفني الناس كتيرة، والمعظم طبعا بيترحم وبيقولوا ربنا يرحمهم ومأساة إنسانية، لكن بقى اللي بيرجعوا ده بقى شفتوا علشان هم ديانتهم كذا، وعلشان هم بوذيين، أو عشان هم هندوس، أو عشان مش فايه، ربنا انتقم منه. انتوا بتقولوا ايه؟ ربنا انتقم ازاي يعني؟ ازاي يا جماعة انتوا بتفكروا بالطريقة دي؟ بدل ما تقولوا الله يرحمهم يعني. طب والمسلمين اللي بيموتوا برضو، أهل غزة اللي عمالين يبادوا، حادثة الرفعة بتاعت الحرم اللي مات فيها قد كده، يا جماعة بلاش التشفي وارجاع الأشياء لغير أصولها. خلينا عندنا رحمة وإنسانية، وملناش دعوة بمعتقدات حد، كل واحد يعتقد اللي عايز يعتقده وحسابه عند ربنا. انت افلح بس انت في تجربتك في الأرض، افلح انت بس واضمن ان انت ربنا راضي عنك بعد ما تنتقل الى الرفيق الأعلى، بعد ما اضمن بس ان انت ليك مكان او ليك مكانة. بلاش نقيم الناس، وبلاش نقعد نفسر الأسباب ونرجحها لان الانتقام وعشان دول ايه وعشان دول ايه، لانه انا اعتقد انه المسلمين اللي بيقتلوا بعض اكتر بكتير جدا. قد احنا شايفين التاريخ اللي احنا عايشينه، قد ايه كم من المسلمين اللي عمين يقتلوا في بعض. لازم نفهم ديننا صح، ونفهم اسلامنا صح، ونفهم ان احنا امتى نبقى عندنا انسانية، لان الاسلام هو التسامح والانسانية والتقبل، هو ده الاسلام كما اعرفه، مش شماتة في الموت. طبعا مش عايز اقول ان كل الناس كده، لكن في البعض اللي انا بتكلم عنه. نطلع من نيبال، وزي ما بقول لكم غضب الطبيعة، الجزائر الشقيقة كارثة بيئية وإنسانية، حرائق في الغابات غير مسبوقة، عنيفة جدا جدا جدا، أكتر من ولاية سواء في شمال الجزائر أو شرقها، تقريبا 170 حريقة تخيلوا خلال يومين بس. الغطاء النباتي، المحاصيل الزراعية، ده ينبئ طبعا بأنه موسم شديد القسوة بالنسبة للحصلات الزراعية وموارد الدولة من المحاصيل. على فكرة الحرائق بتاعت الغابات دي برضو وصلت للقرى، وصلت للناس في بيوتها، وناس كتير ساكنين في الأماكن دي، منازل كتيرة اتحرقت وتشرد مئات العائلات. هنا بقى هنقول ايه؟ برضو انتقام يا جماعة؟ لا احنا بنقول ربنا يعني يبعد عنا شر الطبيعة عندما تغضب، وان ربنا يرحم كل من توفي او مات او قتل، وان نسأل ربنا انه يعني يبعد عننا شر غضب الطبيعة، ويقينا ما يحدث للآخرين، وندعو لكل الناس اللي تضرروا بالصبر، وانه التجربة تكون ربنا يطبطب على قلوبهم زي ما بيقول. زلزال جامد في خليج عدن بين اليمن والصومال، وزلزال في بيرو، وزلزال في طوكيو وفي اليابان. يعني عايز اقول لكم يا جماعة، الكرة الارضية بتهتز، في حاجة احنا مش فاهمينها، او يمكن العلماء يفسروها، لكن احنا كبشر وبقينا فعلا بفضل التكنولوجيا بقينا بنبقى ملمين بكل الاحداث في اطراف الكرة الارضية كأننا عايشينها. كل ده طاقة سلبية جايلنا، بس احنا ممكن ده بيزود ايماننا ويزود ركننا الى الله، انه يقينا هذا الشر، لانه فعلا بقى فيه خوف شديد. مع طبعا عايز اقول لكم موسم بقى التنبؤات والمتنبئين، وهيحصل زلزال هنا والبلد دي هتباد، والحقوا هتعطشوا، والحقوا هتجوعوا، والحقوا مش عارف ايه. طب نلحق نعمل ايه يا باشا؟ يعني احنا قاعدين في بيوتنا مش هنلحق حاجة. يعني لما تحصل بعد الشر علينا يا رب وعلى مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يعني ربنا يحصنها كده ويحميها. لكن موسم بقى التنبؤات السلبية بتسمعوش الكلام ده، لأن هم في النهاية بيزيدوا من حجم خوفنا أو مخاوفنا أو قلقنا. إن شاء الله ربنا هو الحامي. من غضب الطبيعة لغضب السلمونيلا، في عندنا دلوقتي بريطانيا وأمريكا في مشاكل في البيض. الحقيقة بكتيريا اسمها سالمونيلا أكتر من 400 بني آدم أصيبوا بالبكتيريا دي اللي بتيجي من البيض، وتقريبا في حالتين اتوفوا، ده في المملكة المتحدة وبرضو في أمريكا. ايه بقى اللي حصل؟ ما طول عمر الناس يا جماعة بتاكل بيض عادي فيش مشكلة، قالك لا ده بيض مستورد من خارج بريطانيا، وقالوا احنا كده شاكين ان البيض ده جاي من اوكرانيا، يعني اللي هي بتمد البلد، بتمد اوكرانيا بتلت وردتها. معظم الحالات كانت بتاكل برا البيت، في المطاعم الاسيوية، في القهوي الصغيرة، الوجبات الجاهزة. كمان زي ما قلت لكم في دول أوروبية برضو جالها بكتيريا السلمونيلا دي اللي طالعة من البيض، سواء هولندا، بلجيك، ألمانيا، فرنسا، النمسا. الحمد لله مصر آمنة، مفيش أي حاجة من دي، لكن دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. محدش بيقول اللي بيحب البيض ياكل بيض وكل حاجة، لأن مصر آمنة. لكن ياريت بقى، دي نصيحة بقى من ربة منزل زي كل البيض مستوي، يعني بلاش بقى ايه اسلق البيض كويس، يعني يتسلق كويس جدا، ما بلاش بقى البريشت والنص السوا، بلاش الاملات اللي هو لما نيجي نعمله مقلي يعني كده نخليه نص برضو سوا، يعني كده هو ما فيش حاجة خالص الحمد لله. بس نعود نفسنا بقى على كده، لانه يعني وزارة الصحة بتقول كده سووا البيض كويس. مصر ما فيهاش سلمونيلا يا جماعة، لكن بنقول أولادنا الصغيرين نسوي لهم البيض المسلوق كويس قوي، نعمل لهم الأملات اللي هو متحمر كويس قوي، يعني برضو إيه لعل وعسى. السلمونيلا برضو رجعوها للخضار الني. بصوا بقى أنا عايز أقول لكم حاجة، تاكلوا السلطة برا البيت، يعني ايه اغسلوا الحاجة كويس، بلاش بقى احنا بقى هنسمي وناكل. طبعا بسم الله ربنا حافظكم كل حاجة، لكن النظافة ثم النظافة ثم النظافة. مش معنى ان في حاجة في اوروبا ان احنا عندنا ده، لكن اصلا النظافة هي اصل الاشياء. يعني مش محتاجة ان ايه يقولوا لك اصل في اوروبا فيها كذا يلا بنبقى نضاف، لا احنا لازم نبقى نضاف. كل الخضار يتغسل كويس جدا جدا جدا، تحط له كده معلقة خلة تنقع الحاجة كويس، وبعدين تشطفها كويس، وبعدين ايه ناكل. لكن ال كده التكال كده على لا مش هينفع يا جماعة، لازم ناخد بالأسباب ونبقى بجد يعني عندنا حواطة وحذر. وده المطلوب، ده المطلوب، يعني بصرف النظر عن إيه اللي موجود في العالم، وإنه الحمد لله لم يرصد أي شيء في مصر حتى الآن. واستكمالا بقى للحاجات الغريبة اللي عمالين نسمع عنها، الأسبوع اللي فات كان في الصين بقى، وإحنا لينا واقفة مع الصين والعلاقات المصرية الصينية، وده موضوع مهم جدا. بس خلينا دلوقتي نقول المؤتمر اللي اتعمل في الصين، مؤتمر الروبوتات العالمي 2026، في 300 شركة اشتركت سواء محلية أو دولية، عرضوا 3000 منتج مبتكر واستعرضوا ايه بقى أهم الحاجات الجديد في نظام الروبوتات اللي احنا طبعا قاعدين مرعوبين ونقول الروبوتات هتحكم العالم، والروبوت هيبقى دكتور وهيبقى مهندس وهيبقى مذيعة. يقدموا البرامج وهيبقوا مخرج يا ساري، يعني عشان تبقى عارف يقعدوا في الاستوديو يعني احنا طبعا واخدين الموضوع، هما بيكلموا في التكنولوجيا واحنا مرعبين على اشغالنا وحالنا ومال. من ابرز بقى الابتكارات انه اول حاجة بقى، ودي على فكرة حاجة كويسة جدا لكل سيدات البيوت وربات المنازل العاملات من امثالنا، ان يبقى عندك روبوت يعمل لك شغل البيت كله. فدي بقى ايه، هتشتغل 99% زي البشر بالظبط، مش نماذج بقى اختبروا بيختبروها، لا ده خلاص بقى واقع وبقى دخلت خط انتاج، وهيطلعوا لك بقى رابط تسميه بقى، تسميها منى، تسميها سنية، تسميها هاجر، اي حاجة سميها اللي انت عايزه. وخلي بالك بقى انها كمان مش هتبقى برغية، ومش هتقعد تلوك طول الوقت، ومش هتبص لك في الحاجة اللي انت بتعملها، ومش هتقعد طول النهار تحكي لك مقاسي عن الأحوال وبنت خالتي وبنت عمتي، لا يعني برضو ده جانب مضيء ان هتشتغل، ان الروبوت هيشتغل في صمت. وممكن على فكرة برضو عرضوا ايه بقى، روبوت كمان ممكن يكلمك يعني مباشرة ممكن، بس لما تبقى انت عايز تتكلم مش هقعد يتكلم كده بلا هدف. وممكن يعني تعمله برمجة، تعمله كده في البرنامج يقوم يفتح الغسالة ويفرز الهدوم زي ما بنعمل كده، اشي اسود واشي ابيض ومش عارف ايه، ويحط في الغسالة وبعدين بعد كده ينقلها على الدراير المجفف يعني، وبعد كده يجيب الالعاب بتاعة الاطفال ويقعد يوضبها. ويريد بقى كمان روبوت يوضب الدواليب، ده مهم جدا. انا لو في روبوت والواحد بيشتريه بالتقسيط ممكن اجيب واحد يوضب الدواليب، او واحده يعني توضب الدواليب وتكوي بصراحه، دي مهمه جدا جدا. وابتدى بقى الناس، ابتدى عملاء يتقدموا ويقولوا احنا بقى خلاص طالبين وعايزين وحاجات كده، يعني كمان في المحلات عايز روبوت بقى يوضب البضاعه، يشيل الصناديق، يحط كذا، لا ده احنا هنعيش يا جماعه والله. فطب والناس اللي بتشتغل الشغلانات دي هيعملوا فيهم ايه؟ مش عارف هيشتغلوا ايه بقى تاني. ما هو لازم نبتدي نعمل ليستة باللي الروبوت يقدر يعمله، والليستة التانية ايه اللي الروبوت ما يقدرش يعمله علشان احنا نتعلمه، علشان يبقى لنا شغلة في هذا الكوكب. كمان بقى المعرض ده كان فيه روبوت بقى، اول العاب رياضية بيلعبوها الروبوتات، و500 روبوت من مختلف العالم عملوا بقى ايه دورة العاب اولمبية روباتية، تخيلوا بقى، وعملوا سباقات جري وكرة سلة ورفع أثقال، يا سلام. وكل ده بقى بيختبروا الروبوت بقى حركته قوية ولا لا، المفاصل عنده كويسة، مش زينا الواحد لو قعد ربع ساعة يجي يقوم عايز 10 يسندوه. الروبوت ده هيبقى متفوق قوي يا جماعة، ويعمل حركات مفاجأة وحاجات كده. كمان بقى كلاب برضو آلية، ان هو ده ممكن يشتغل روبوت كلب، يشتغل بقى وينقذ الارواح، ويشتغل في اماكن البشر ما يقدروش يشتغلوا فيها، يقدر يعمل مسح بالليزر، يعمل اشعات تحت الحمراء، يستشعر وجود غاز، يخش المناجم اللي ممكن تبقى مهددة للبشر. يعني عايز اقول لكم يا جماعة بجد الموضوع بقى

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: قبل بقى الفاصل كنا عاملين بنتكلم عن الروبوت واللي هيحصل وازاي هيتحولوا الى وظائف كتيرة جدا جدا جدا، بعضها هيكون سبب سعادة للبشرية والبعض الاخر يعني هياخد من وظائف الناس. لكن عاد احنا قاعدين وبنتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل. نطلع من الروبوت ندخل على لعبة البوكيمون. ايه بقى اللعبة دي؟ دي لعبة موجودة زي عيالنا كده ما بيقعدوا يلعبوا، ولاقي عربيات بتتسابق مش عارفة ايه مين بيطارد مين، الحاجات دي كلها. اللعبة دي موجودة على الموبايلات الذكية اللي هي متخصصة للعمل الحكومي. اللعبة دي عبارة عن ايه بقى؟ انت تفتح الكاميرا سواء كنت قاعد في بيتك، قاعد في الشارع، لو انت عندك نت في الشارع او في البيت او في اي مكان. المهم ايه الهدف؟ ان في وحش بيجري وانت المفروض ان انت بتطرد الوحش ده. لعبة بريئة جدا جدا جدا، انت تطرد الوحش علشان تقتله. مش هي دي بقى القضية؟ القضية قالك لا تعالوا هنا، انتوا بقى في خاصية الجي بي اس اللي بتشغل الكاميرا وانت عمال بتلعب، يبقى ممكن اطراف معادية تبص على الاحداثيات دقيقة وتصور كل الاجزاء الداخلية للمباني سواء كانت سرية او حساسة او حتى الشوارع العادية. في قواعد عسكرية امريكية بقى زي قاعدة لويس ماكرد المشتركة وقاعدة فورت كارسون، دول حذروا الجنود تحذيرات قوية جدا جدا جدا من ان هم يلعبوا اللعبة دي سواء كانوا في المدرجات العسكرية او في مناطق خاضعة للرقابة او مناطق امنية يعني سرية او مغلقة. كمان على فكرة عايز اقول لكم حاجة، ان اللعبة دي تسببت في حوادث طرق كتيرة جدا. تخيل بقى تبقى سايق وبتتسلى وبتلعب بتطرد الوحش، يعني انت بقى ليفل الوحش فعلا، ان انت تبقى سايق وقاعد عايز تقتل الوحش في نفس ذات الوقت، فده يؤدي الى مشاكل بقى في السواقة وفي المرور والحاجات دي كلها. يا جماعة الألعاب دي في منها ألعاب خطيرة جدا جدا جدا، وفيها حاجات بتسلي، لكن ما هو في منها ألعاب خطيرة جدا جدا جدا وفيها حاجات بتسلي، لكن ما هو دايما التسلية ممكن يبقى وراها شر كتير جدا جدا جدا. أولادنا نشوفهم بيلعبوا إيه، إيه الألعاب اللي بيلعبوها، كمان ما يبقاش اللعبة مستحوذة عليه وعلى وقته وعلى تفكيره. ده بقى برضو في جانب غير خير في هذه الألعاب الخاصة بالأطفال، ده بيلعبوها كبار كمان. يعني عايز أقولك أنا لاحظت إن الكبار بيلعبوا أكتر من العيال دلوقتي أكتر من الأطفال، وتلاقي الأب قاعد ماسك اللعبة عمال بيلعب ويقول لابنه الصغير بقى عنده 5 6 سنين لا ممنوع إنك تلعب عشان عينيك وعلشان الألعاب دي خطيرة، وقاعد بيلعب يعني شيء بجد يجيب ذهول. يعني نطلع من اللعب ونروح للعب برضو، لكن اللعب بالطيارات الورق وإسرائيل وإيه اللي حصل. إسرائيل قلقانة جدا بسبب طيارات ورق. يا جماعة طيارات ورق بيلعب بيها أطفال غزة البؤساء اللي عايشين في ظروف صعبة جدا، فجايبين طيارات ورق بيطيروها. الطيارات دي بتطير ناحية إسرائيل، فابتدت تتعامل مع الطيارة الورق باعتبارها تهديد أمني، يعني إنه الأطفال ولعب الأطفال برضو بتسبب تهديد أمن، لأن الطيارات الورقية بقى والبالونات لو هنلاقي إن هي مرتبطة في الذاكرة الإسرائيلية باحتجاجات 2018 لما استخدمت علشان تشيل مواد حارقة فحرقت آلاف الأفدنة في إسرائيل. وعلى الرغم إن إسرائيل قالت

0: برضو ان الطائرات دي ما كانش فيها اي خطورة وما فيهاش اي اجسام مشبوهة ولا فيها اي مواد متفجرة، لكن هي اعتبرتها تهديد امني مع انه ما فيهاش اي حاجة. لكن كمان انتوا هتلعبوا يعني؟ طب اكله ما فيش، طب مش عارفة ايه كمان، انتوا يعني احنا عملنا فيكم كل حاجة ولسه ليكوا نفس تلعبوا؟ طيب وكمان ما فيش لعب بقى بالمرة. وقالوا انه اي منطقة هتطلع منها طائرة ورق هيخلوها من السكان. تخيلوا بقى لعب عيال بطيارة ورق يعمل كل ده. الحقيقة طبعا إسرائيل بتكبر الموضوع قوي علشان إيه، يبقى كل إن هي مهددة أمنيا وعندها مخاوف أمنية، وقد إيه عاملين ضبط وربط، وإن هم بيستشعروا الحاجة والمشكلة قبل حدوثها. يعني عايزين يطلعوا إيه الصورة بتاعت الدولة اليقظة العيون التي لا تنام حتى عن لعب الأطفال. طبعا كل دي دعاية انتخابية، يعني واخدة شوية لعب أطفال زريعة عشان توسع حجماتها العسكرية. ولو إن إسرائيل يعني مش محتاجة زرائع من هذا النوع عشان توسع يعني الهجمات على القطاع. طبعا الأهالي أجبروا أولادهم على إن هم بلاش تلعبوا بالطيارات الورقية لأنه ممكن يبقى فيه قصف، وطبعا ده يعيني حرموا الأولاد الصغيرين من الوسيلة رخيصة درجة تصنع بشكل بسيط يلعبوا بيها في وسط كل الأجواء السوداء اللي هم عايشينها. وبمناسبة الأطفال بقى واللعب، من قبل اللعب عايزين نقول إن إسرائيل قتلت بدم بارد 300 طفل فلسطيني من أول ما قالوا الحرب وقفت في أكتوبر اللي فات. وقفنا الحرب لكن ما وقفوش القتل الصراحة. من ضمن أكتر الفيديوهات الأسبوع اللي فات اللي ألمتني جدا جدا، مش هقول بقى يعني الأولاد اللي بيعتدوا بالضرب على الأم عشان عايزين فلوس ولا عشان يطردوها من الشقة، ولا الشاب اللي رمى والدته المسنة في مقلب زبالة. أحداث بتجيب لنا اكتئاب الحقيقة، وبتحسسنا في حاجة في التركيبة النفسية اتغيرت. ممكن ده يكون بسبب المخدرات، بسبب التطلعات، بسبب قلة الإيمان، بسبب حاجات كتيرة جدا. لكن ده ما يمنعش ان انا عايز اقول ان دي حوادث، لولا انها حادثة غريبة انها طلعت كخبر او طلعت على مواقع التواصل، لانه العادي والطبيعي ما بيطلعش على مواقع التواصل. احنا فينا خير كتير، فينا خير كتير في علاقاتنا الاسرية وعلاقاتنا بأبائنا وامهاتنا واولادنا واحفادنا. احنا يعني احنا طول ما احنا كويسين وعادي مش هنطلع خبر. وبالتالي مع انه الواحد قلبه وجعه جدا من انه يبقى دي العلاقة او ده السلوك، لكن الحقيقة انا بحيي وزارة الداخلية انه مفيش هفوة بتعدي، مفيش هفوة بتعدي. فيها تجاوز، اختراق للقانون، فيها اذى، يعني كل الكلام ده الحقيقة انا بحييهم جدا جدا على اليقظة والسرعة والابهار الحقيقة والردع كمان، انه كل واحد يبقى خايف انه الكاميرا تصوره. لكن انا عايزة اقول اللي ألمني قوي قوي، الشاب اللي كان قالوا بيسرق، قالوا بيلم كراتين بلاستيك قدام مستشفى كده في المهندسين، فلقى كراتين فاضية او لقى كراتين خدها من غير ما يستأذن او اي شيء. يعني البعض اعتبره حرامي سارق، والبعض قالك يا جماعة ده هو كان بيلم زي اللي بيلم في الشوارع الحاجات. انا بقى اللي ألمني واستغربت له جدا كم العنف اللي قوبل بيه هذا الشاب او الطفل المراهق اللي لا يتعدى 14-15 سنة. كل الناس اللي في الشارع بتضرب فيه بعنف وقسوة شديدة جدا جدا جدا، اكيد كان بيصوت ويقول فين البوليس. يعني ايه الغل ده؟ ايه الغل ده؟ وايه الضرب ضرب عنيف عنيف، وكل حد وبالشلاليت وبالقلمة وبيجرجروه ويسحلوه. يا جماعة يا جماعه ده في حل بسيط جدا، في حاجه اسمها بوليس، في حاجه نمسكه نسلمه للبوليس. انتوا بتضربوه ليه؟ انتوا كسرتوه على شويه كراتين، على شويه كراتين. ايه ده؟ انت مش بوليس، انت مش قاضي وجلاد وحققت وفهمت وعرفت. انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي عملتوا كده؟ انتوا ازاي تحولتوا الى جلادين بكل القسوه دي على ولا حاجه؟ على ولا انتوا كلكم ملائكه ابرياء ما ارتكبتوش اخطاء في حياتكم؟ حتى لو خطا في قانون، احنا مش في الغابه، احنا مش قمعين جاي على الضعيف. ما انتوا الكتره تغلب الشجاعه. عيل عنده 15 سنه كلكم بتضربوا فيه، كلكم بتضربوا فيه. ايه ده يعني؟ يا جماعه مش كده، نفوق كده ونعقل وبلاش القساوه والعنف. احنا بنطلع كل طاقتنا السلبيه اللي جوانا اللي مخزنينها ببعض. اصل المشهد ده مش عادي، مش ممكن انا اقعد اكسر في واحد واضربه بكل انواع العنف عشان شويه كراتين، حتى ده لو سرق الماس. في بوليس بيجي في 5 دقايق امسكوه لحد ما يجي البوليس. انما ده دي صوره الحقيقه كانت مسيئه ومريعه. وعلى فكره برضو عايز اقول ان اتقبض على الناس دي، تعرف عليهم من الفيديو انت استفدت ايه سيادتك بقى؟ هو سرق كراتين وانت هتخش تتحاسب على كم من العنف والضرب اللي ضربته ده. يعني صوره مسيئه، ارجو انها يعني ما تتكررش تاني، لانه احنا مش عايشين في غابه، احنا عايشين في بلد ليها قانون، امن بيحمينا، وهو ده التسلسل الطبيعي المفروض يحصل. تعالوا بقى نطلع نسمع الاخبار بصوت زميلي المتالق مازن سامي، ونرجع نكمل معاكم في ماذا ولماذا.
1: ماذا ولماذا مع الدكتوره نائله عماره على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
2: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والبناء على ما تشهده من زخم وتطور في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار وخفض حدة التوتر وتجنب أي تصعيد عسكري. كما أجرى وزير خارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلامباد. وزير العمل حسن رداد أكد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليا يعد إنجازا كبيرا، جاء نتيجة جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العمل لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى أهلا بك.
3: مساء الخير أستاذ مازن لحضرتك ولكل المستمعين.
2: سنور يا فندم، يعني ونحن نتحدث عن هذا الخبر وعن انخفاض معدل البطالة في مصر، نتحدث من 13% في عام 2014 وحاليا نتحدث عن 5.8%، كيف ترى هذا الإنجاز الكبير ونتيجة التوسع في المشروعات القومية والتي أثرت بطبيعة الحال على هذه النتيجة وهذا التقييم؟
3: طبعا هو بكل تأكيد ان المشروعات القومية اللي قامت بها الدولة المصرية حسنت بين عديد من المؤشرات الاقتصادية. من اهم المؤشرات الاقتصادية اكيد حضرتك تعلم وكل مستمعينا الكرام هو معدل البطالة. وان هو بيزيد من حجم التشغيل داخل الدولة المصرية. طبعا كل مشروع اقتصادي بيوفر من فرص العمل النهاردة بيزيد من حركة الاستثمار داخل الدولة. فلك أن تتخيل حضرتك وكل مستمعينا تقريبا من 2014 كان الرقم 13% من سوق العمل بيقترب من يعني للأسف من أعلى المؤشرات. النهاردة الحمد لله أقل من 6%، الرقم بالضبط 5.8 معدل البطالة داخل السوق المصري. ورغم أن أنا أؤكد لحضرتك أن كمان ممكن يكون أقل من ذلك، لأن إحنا عندنا العديد من الأنشطة اللي هي بتتم تشغيل العمالة وغير مراقبة من أجهزة الحكومية. يعني بنسميها الاقتصاد الموازي، في عدد من الأشغال بيبقى دايما كثيرة جدا وكثيفة جدا في طلب يد العمالة. وطبعا دي أمور برضو الدولة بترعاها أن تسمح يكون في فرص عمل يومية. دي بتبقى يعني زي عارف حضرتك المشروع اللي هو القومي ده بيكون مسجل مثلا لديه 1000 من العمالة بيخدم عليها عمالة غير مباشرة ممكن يكون زيها وأكثر منها كمان. الاستقرار والأمن الحمد لله، التحسن في الأوضاع الاقتصادية، دعم الاستثمار والإنتاج والتنمية هو ده السبيل الأساسي اللي خلق أن يكون فيه سوق عمل جذاب ويقدر يساعد أن يكون اليد العاملة المصرية أعتقد بتتحسن من سنة لسنة بعد أخرى. نعم. وطبعا دي من الأمور اللي بيقصها المؤسسات العالمية وبتقصها كمان الحكومة المصرية وكل الجهات الرسمية وحتى الاقتصاديين. ويمكن من تكلفات فخامة الرئيس في المولد النبوي إن لازم الحكومة تصرح للناس كيفية المؤشرات دي والعائد والمردود من كل مؤشر اللي إزاي إحنا بنستفيد منه فندم داخل المجتمع المصري.
2: بالفعل، وهذا ما نشهده بالتحديد من خلال كل هذه التطورات والإنجازات واللي حضرتك وضحتها بمزيد من التفاصيل. الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لحضرتك.
2: والآن نعود مع حضراتكم مرة أخرى لاستكمال باقي عناصر النشرة. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء بالإضافة إلى 18 إصابة. مصادر أوكرانية أعلنت مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف، كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 40 آخرين. كما أسفر هجوم روسي آخر بالمسيرات عن قطع الكهرباء عن 300,000 في ميكولايف الأوكرانية. اقتصاديا، ميناء دمياط استقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 19، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة من الحاويات والبضائع العامة، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2316 شاحنة. ورياضيا، في الدوري الإنجليزي تعادل ليفربول بهدفين مقابل هدفين أمام نوتنغهام فورست، وانطلقت الآن مباراة بارنموث أمام إيفرتون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: الحمد لله على سلامتك يا ناجي بيه، يا أعظم مدير، يا أحسن مدير.
4: بقول لك يا فندم، أنت سيبني دلوقتي الله يخليك، أنا حران، عرقان، غرقان، طهقان، زهقان.
3: واضح جدا الحر على حضرتك، العرق باين على هدومك، بصراحة شكلك مقرف قوي بصراحة.
4: سوري يا فندم.
3: لا شكلك مهندم.
4: كلمة كمان وهبدأ أخصم منك. أنا عندي مشكلة كبيرة قوي يا حاتم أفندي يا أخويا، تكييف البيت باظ، ما تعرفش كهرباء يصلحه؟
3: عيب عيب يا نجيب، اسحبها لو سمحت، تدور على واحد يصلح لك التكييف وأنا موجود.
4: أنت
3: أقسم بلادي أنا اللي تختفر، أنا اللي هصلح التكييف بتاع سعادتك.
4: إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، أنت بتعرف تصلح تكييفات يا حاتم أفندي؟
3: أوبا أوبا، وسع وسع، تكييف، غسالات، ثلاجات، إطارات، طيارات، كل حاجة.
4: خلاص خلاص يا حاتم أفندي، أنا هستناك النهاردة بعد العصر تصلح التكييف، ولو صلحته حمديلك على الترقية ومكافأة كمان.
5: وانت إيش عرفك يا أستاذ في صيانة التكييفات يا حاتم؟ انت عمرك كده صلحت تكييف؟
3: لا.
5: صلحت أي حاجة قبل كده في حياتك؟
3: لا.
5: الله، امال ورطت نفسك التورطة دي ليه؟
3: الإنسانية، الإنسانية يا صفصف.
5: الإنسانية ولا الترقية يا صفصف؟
3: لا لا لا والله، لا لا، أنا أصل المدير صعب عليا هو ومراته، كان شكله كده عرق ومرق وكده غرقانين، وتلاقي مراته برضه كانت في البيت غرقانة في الحر ده ولده، وبعدين صيانة التكييفات دي مش شغلانة يعني.
5: روح يا حاتم والله معك، وأنا بقى نازلة لشغلي تاني، عندي مشكلة عويصة.
6: مشكلة كبيرة قوي يا مدام صفصف، ومش عارفة أحلها إزاي.
5: اتفضلي اتفضلي احكي يا هدير، كل مشكلة وليها حل إن شاء الله.
6: بنتي ملك طفلة ذكية جدا، وعملنا لها اختبار ذكاء وكانت النتيجة مطمئنة، وبتروح حضانة عادي وبتتعلم لغات زي أي طفلة في سنها. لكن مجرد إن عندها متلازمة أبرت، كان كفاية يخلي مدارس كتير ترفض قبولها، لأن أغلبهم ما كانوش يعرفوا عن متلازمة أبرت حاجة.
5: متلازمة أبرت اضطراب وراثي نادر يؤثر في نمو الجمجمة والوجه والأطراف.
6: بالظبط، ملك عندها 5 سنين، يوم ما اتولدت كانت فرحتنا بيها كبيرة جدا، لكن بعد وقت قصير قالوا لنا إن عندها متلازمة أبرت. وقتها الحقيقة ما كناش نعرف يعني إيه هي المتلازمة دي، ولا كنا سمعنا عنها قبل كده. بدأنا نبحث ونسأل لحد ما فهمنا إنها متلازمة نادرة جدا، سببها طفرة جينية، وهي مش مرض وراثي، وإنها ما بتأثرش على الذكاء نهائي، لكن بتسبب تشوهات في العظام زي عظام الجمجمة، وكمان بتخلي أصابع اليدين والقدمين ملتصقة. ولأن عظام الجمجمة عند ملك كانت يعني مقفولة، كان لازم تعمل عملية وهي عندها 3 شهور عشان المخ يقدر ينمو بشكل طبيعي، وما بتأثرش على الذكاء. وبعدها بدأت رحلة طويلة من العمليات، منها عمليات فصل أصابع اليد، ولسه رحلتها العلاجية مستمرة، ولسه قدامها عمليات تانية لفصل باقي الأصابع. كل عملية كانت أمل، أمل جديد، وكل مرة كانت بتتحمل ألم أكبر من سنها. لكن أصعب حاجة قابلتنا ما كانتش المستشفيات، كانت نظرة الناس لملك. اتعرضت للتنمر كتير، كانت بتقول لنا ليه إيدي كده؟ أو ليه شكلي كده؟ وبنرد عليها بهدوء ونفهمها، وهي بتقبل وبتتعامل بشكل طبيعي جدا مع اللي حواليها. لكن للأسف مفيش مدرسة راضية تقبلها.
5: متلازمة أبرت ما بتأثرش على الذكاء، وهي من حقها تدخل المدرسة، ومن حقها كمان إن محدش يتنمر عليها.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: يا مدامي.
8: أيوة
4: مدامي.
8: أيوة
4: حاتم أفندي جاي يصلح التكييف.
8: أهلا يا أسطى حاتم أفندي.
3: أسطى
8: يلا صلح التكييف بسرعة، ياسمينة حرانة، يلا صلحه. أف
3: وإف. طيب هلاوي، ده انا مش فاهم حاجه في البتاع ده. هو ده تكييف ده ولا غواص؟ طب ده يتصلح ازاي ده؟
8: وبعدين بقى افتح كبوت التكييف. سوري افتح الغطا بتاعه. يلا
9: والله فكره يا مدام.
4: يا مدامي يا مدامي ايه اللي حصل يا مدامي؟
8: ابدا يا ناجي بيه يا جوزي، واضح كده ان الاستاذ حاتم افندي بتاعك ده اتكهرب او مات. يا حرام.
5: فين حاتم يا ناجي بيه؟ سالت المستشفى كلها عليه ومش لاقياه.
4: ادعي لحاتم افندي يا صفصف افندي. يا مدامي مدامي هرجوك يا حبيبتي احكي لها اللي حصل بالتفصيل.
8: يا صفصف.
5: نعم.
8: جوزك يا هانم حرق لنا التكييف.
5: يا ربي.
8: الاستاذ حاتم افندي الكهرب والتكييف ضرب وعمل بوم بوم.
5: فين حاتم؟ اشوف حاتم جوزي.
9: هنا صفصف ما تقربيش مني، انا بكهرب. اللي يلمسني لغايه دلوقتي.
5: قلت لك ما تعملش حاجه ما تعرفش فيها، اديك اتكهربت وكنت هتموت.
9: كله عشان خاطر ناجي بيه. احسن مدير.
5: اسم الله.
9: اعظم مدير.
5: اسم الله عليه يا اخويا.
9: اسم الله عليه. الكهرباء بين رجليه.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: من أهم الموضوعات المطروحة النهاردة على الساحة المصرية العلاقات المصرية الصينية. الحقيقة يعني من أول سنة 1956 وإقامة العلاقات الدبلوماسية لحد 2014 الشراكة الكاملة أو الشراكة الاستراتيجية الكاملة، ومن 24 في شراكة وتعميق هذه الشراكة، تركيز على الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا، علاقة مهمة جدا جدا في هذا العالم المتصارع. وبتبقى العلاقات المصرية الصينية يعني وجه مضيء للإدارة المصرية في المرحلة الحالية ومن قبل. عايزين نعرف أكتر إيه حزمة المشروعات البينية أو المشتركة ما بين مصر والصين وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وده كله بنعرفه عشان نعرف أهمية زيارة الرئيس الصيني لمصر، لأنه نبقى فاهمين إيه أهمية الزيارة. الصين دولة عظمى، دولة كبيرة، لكن إيه ملامح هذا التعاون؟ معنا دكتور ضياء حلمي، عضو لجنة أسيا بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. منور معنا يا دكتور ضياء.
2: الله يخليك يا دكتورة نائلة، أهلا بحضرتك.
1: عايزين أهلا بحضرتك. السادة اللي بيسمعونا دلوقتي نستعرض ونسمحهم أهمية العلاقات المصرية الصينية في كل المجالات المهمة، وده إزاي أثر على الاقتصاد المصري وغير كتير من ملامحه، وده برضو قبل زيارة الرئيس الصيني.
2: ليس هناك من شك في أن العلاقات المصرية الصينية تشهد الآن في هذه الفترة تحديدا العشر سنوات السابقة، وتحديدا من بداية 2014، طفرة في التعاون، وأصبح تعاون استراتيجي هذا يصب في صالح مصر والصين وفي صالح المواطن والشعب المصري والشعب الصيني، لأنه تجاوب من الإرادة السياسية مع مصالح البلاد، ومصالح مصر والصين مشتركة. لدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا تماما، وبالتالي فكرة ومفهوم توطين الصناعة. توطين الصناعة فكرة تعتمد على استيراد التكنولوجيا في المرحلة الأولى، ثم بداية صناعات قوية على أرض مصر بأيدي مصرية وخبراء من الدولة التي تصدر التكنولوجيا، ثم نبدأ في سد احتياجات السوق المحلي وهي كبيرة، والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وهنا الصين تلعب هذا الدور كشريك أساس، الشريك الأول لمصر في توطين الصناعة من خلال أكثر من 3000 شركة صينية تعمل الآن اليوم على أرض مصر، وهي عدد غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، واستثمارات مباشرة وصلت 10 مليار دولار استثمارات صينية مباشرة من كبرى الشركات الصينية في مصر، وهي شركات تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. وهنا يا دكتورة نائلة
1: طبعا ودي فرص تشغيل وفرص عمل بالنسبة للشباب وتوطين التكنولوجيا، وبرضو يعني إضافة إلى الدخل القومي المصري بالتأكيد.
2: بالضبط يا دكتورة، يعني حضرتك هناك إضافة مباشرة للدخل المصري، ولكن هناك بقى أدد فالي، هناك قيمة مضافة في أني أخلي المهندس المصري والفني المصري والعمالة المصرية عمالة مدربة، وهي عمالة ممتازة وتستوعب التكنولوجيا بشكل سريع، وهي أيضا بهذا نخدم مصر ونخدم التنمية بشكل غير مباشر، لأنها تنمية مستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة. لابد أن نشير هنا يا دكتورة وأن نسجل أن لولا الإرادة السياسية من الزعيمين الرئيسين رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ، ما كان لكل هذا أن يحدث، لأن من سنة 56 منذ العلاقات الدبلوماسية الأولى ومصر أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 56، بعد 70 سنة لم تكن العلاقات بهذه المتانة إلا بداية الرئيس شي جين بينغ 2013 في الصين أخذ المسؤولية، رئيس عبد الفتاح السيسي 2014. منذ هذا التاريخ 2014 وبإرادة سياسية مشتركة وحكمة سياسية رشيدة أصبحت العلاقات بهذا العمق وهذه المتانة لفائدة وصالح البلدين.
1: الحمد لله. طبعا اقول انه في مجالات يعني اكتر من مجال في التعاون، سواء قطاع التشييد او المدن الجديده، الصناعه زي ما حضرتك تفضلت، في منسوجات اجهزه منزليه، في قطاع السيارات، الالياف الزجاجيه، في قطاع النقل والمواني، مجال الفضاء والتكنولوجيا. طبعا ده برضو بيفتح لمصر سوق في أفريقيا، يعني الصين مهتمة جدا بأفريقيا، ومصر دولة كبيرة ودولة أفريقية، فده برضو بيأكد على فرصة كمان التصدير للسوق الأفريقي.
2: الحقيقة دي نقطة مهمة جدا اللي حضرتك لمستيها، وهذه ملاحظة وسؤال في توقيت بالغ الدقة يعتبر مهم السؤال ده، لأن الاحتياجات الداخلية لمصر هي سيتم إن شاء الله تغطيتها بالمصانع على أرض مصر بالشراكة الصينية المصرية، ولكن الفائض سيتم تصديره إلى السوق الإفريقي والسوق العربي أيضا. الصين تراهن على مصر عربيا وإفريقيا، لأن لدينا اتفاقيات تعطينا الأفضلية في أفريقيا، مثلا اتفاقية الكوميسا، اتفاقية ضخمة تجعل المنتج المصري الذي هو شريك مع الصيني يأخذ أفضلية وأولوية في الجمارك وفي أشياء كثيرة، النقل سهل إلى أفريقيا. لدينا أيضا اتفاقية غرب أفريقيا دول الإيكوس، لدينا اتفاقية أغادير. الصين تذهب إلى فتح أسواق جديدة للصين، ولكنها أسواق قديمة لمصر، لأننا أفارقة بامتياز ومنذ منتصف القرن الماضي، ومصر رائدة أفريقيا وقائدة كبيرة في أفريقيا تحظى بالاحترام والتقدير، ولدينا خبرات صناعية وتراكمية وتجارية كبيرة مع القارة السمراء.
1: ده آخرها السد في تنزانيا، يعني ده إنجاز وإعجاز مصري، يعني السد اللي أنشأته المقاولين العرب وسويدي، فعايز أقول يعني برضو مصر رجليها رسخة في أفريقيا. أسأل حضرتك سؤال عن علاقة الاقتصاد بالسياسة، يعني هل هم مواجهين لعملة واحدة؟ يعني العلاقات الاقتصادية هل تؤثر على الرؤية السياسية للدولتين تجاه ما يحدث في العالم النهاردة؟ هل في توافق في الرؤى، ولا الصين كدولة لا تفرض على الدول المتعاونة معها رؤيتها السياسية للعالم؟
2: الحقيقة هنا حضرتك قادر أقوله أنا مطمئن بحسب أن الصين دولة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا تسمح للدول بشكل عام في العالم بالتدخل في شؤونها، وبالتالي الصين لا تريد فرض أيديولوجية معينة أو تريد لدولة أن تكون تأخذ الفكر الصيني تماما، هذه ليست سياستها. ومن يقرأ التاريخ جيدا يجد أن هذا واضحا في تاريخ الصين منذ كونفوشيوس. الصين لا تتدخل ولا تريد الهيمنة أو الأحادية تماما،
1: تريد التعاون.
2: هذا ما يتم النشر إليه من القلقين من الصين من الدول الأخرى. ولكن أقول لحضرتك الصين نموذج تحترم مصر والسيادة المصرية. الصين كانت من أوائل الدول التي ساندت أو أول دولة تقريبا ثورة يونيو، ولا ننسى، وقالت إرادة الشعب المصري هي الحاكمة، كيف ننسى هذا؟ هي في حتى الأوقات الصعبة الضيقة الصين موجودة كدولة تحترم الحضارات. مصر والصين سيدتي يا دكتورة نائلة أقدم حضارتين في التاريخ. وحينما ألتقي السفير الصيني في القاهرة، أنا أتحدث منذ عام 2014 وحتى الآن، السفير السابق سونغ داي فو والسفير الحالي السيد لياو لي تشانغ، هما يحترم الحضارة المصرية والإرادة المصرية. أيضا بقى لما نيجي نقول التعاون، المصالح مشتركة، الاقتصاد والسياسة هناك مدرستان عالميا، مدرسة تقول السياسة تتبع الاقتصاد، ومدرسة تقول الاقتصاد يتبع السياسة، والتوازن في العبارة اللي حضرتك قلتيها وجهان لعملة واحدة. ولكني أميل إلى أن السياسة تتبع الاقتصاد لسبب الصداقة تبنى على المصالح الاقتصادية، وهذه هي القرن 21 وليس عيبا، هي حقوق مشروعة، حق مشروع في التنمية. التنمية هي حقوق الإنسان الحقيقية، حق الإنسان هو حقه في الحياة الكريمة،
1: في العمل وفي الكسب وفي تحقيق حياة طبيعية كريمة. سؤالي الأخير لحضرتك، هل هناك ما يقلق في أمريكا أو الدول الأخرى في التعاون العسكري المصري الصيني؟
2: بواقعية ولا أريد أن يعني أخفي واقعا، لأننا لسنا طرفا فيه، نحن نراه فقط نرصده، ولكن هذا ليس رأينا. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ترى في أي تعاون اقتصادي أو عسكري بين أي دولتين تهديدا للولايات المتحدة من زاويتها هي، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا يعني ليس صحيحا في القرن الجديد. لدي دراسة بحثية قوية من 10 سنوات عنوانها 280 صفحة، عالم متعدد الأقطاب، الموعد قريب. كان قريبا منذ 10 سنوات، ولكن الآن الصين قطب يقينا،
1: أصبحنا أقرب، بقينا أقرب إلى الفكرة وبالتالي السياسة الخارجية المصرية على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ودي ده بتالي ده ذكاء في التعامل مع المتغيرات الدولية الحادثة حاليا. يعني
2: توازن سياسي استراتيجي غير مسبوق. عارف حضرتك في الأحاديث التلفزيونية، على الجرائد، في المقالات، في الكتب، سهل أن يقال، لكن أقول لحضرتك بصدق، ولدي درجة دكتوراه في الاقتصاد الدولي، والاقتصاد الدولي يتبع السياسة الدولية. فعلا هذا هذه الحكمة المصرية والاستراتيجية في التوازن. علاقة مصر طيبة للغاية بأمريكا، بروسيا، بالصين، بالشراكة الاستراتيجية مع الصين. لم تقلق أوروبا، علاقة مصر بأوروبا في أقوى حالاتها، ولكنه توازن صعب للغاية عند تحقيقه. هو يمكن الكلام بسهولة فيه، لكن تحقيقه أرى انتصارا كبيرا للقيادة السياسية والسياسة المصرية، لأننا لا نعادي أحد، نحن نتحدث عن الحق المشروع للشعب المصري في التنمية، الحق المشروع في التقدم فقط.
1: ألف شكر لحضرتك دكتور ضياء حلمي، عضو لجنة آسيا بالمجلس المصري للشؤون الخارجية.

محمد منير يسألوا عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: زهرت وصغنن بس شقوته بتعمل جو يضحك

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، أنا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 أكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190.

إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: أما عن المقال اللي اخترناه النهاردة عشان نختم بيه حلقتنا، مقال مهم جدا جدا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ وائل لطفي. عنوان المقال: الدين رغيف خبزنا الذي أرادوا تسميمه. المقال بيناقش الدين في حياة المصريين، الدين كيف كان وماذا أصبح على يد التطرف والأفكار المتطرفة اللي بيحاولوا يغيروا كتير من أفكار المصريين، من قيمهم، من عاداتهم، من رؤاهم للآخر، من رؤاهم للحياة، ومن حاجات كتيرة جدا. مساء الخير يا أستاذ وائل، ومنور معانا في ماذا ولماذا.
2: مساء الخير يا دكتورة، وأهلا بحضرتك وجمهورك الكريم.
1: هل رغيف خبزنا سمموه عامدين متعمدين؟
2: طبعا، لان الدين كان طاقه خير وعامل استقرار في مصر منذ الاف السنين، والحضاره ارتبطت بتدين المصريين. يعني حضاره المصريين، الزراعه والمعابد وكل شيء كان مرتبطا بالدين، وكان طاقة بناء. وطبعا اكتشفوا يعني هذه الحكاية فحولوه إلى، أو أرادوا تحويله إلى، طاقة هدم وحقد وتفجير
1: وعدوان.
2: وعدوان طبعا طبعا طبعا. فهم يعني وكأنه شيء طيب جدا أرادوا تحويله لشيء يعني سيء جدا، يعني أو سرقته.
1: حضرتك كاتب في المقالة: أرادوا تحويله من سنبلة لقنبلة، ومن نبتة خضراء إلى سكين، ومن محبة إلى كراهية، ومن جوهر إلى مظهر، ومن عنصر وحدة إلى طريقة فرقة.
2: طبعا، هو ده يعني دي الملامح اللي هي منذ ظهرت هذه الدعوات. يعني
1: مين هم يا أستاذ وائل؟ من تلاعب عقول المصريين بتدينهم الوسطي السمح الجميل اللي كله محبة وسلام؟
2: جماعة الإخوان من 100 سنة تقريبا، أو 100 سنة إلا عامين، بظهر حسن البنا كان عنده فكرة إنه يصعد إلى الحكم من خلال استغلال تدين المصريين، وابتدى يقول لهم انه الدين ده دعوة سياسية، بس انتوا مش فاهمين هذا الموضوع، وان احنا لازم نبقى نعمل جيش مسلح يعيد نشر الاسلام، بس احنا هنبتدي بالخطوة خطوة، وهنبتدي نعمل جوالة، وبعدين نعمل تنظيم سري، وبعدين يعني فكرة الجيش المسلح دي تبقى آخر حاجة. ومن ساعتها طبعا في الحقيقة التدين كان هو بالنسبة للمصري العادي هو الخير، هو التضامن، هو العطف على الفقير، هو
1: الصبر، أوكي، هو التسامح، هو كل المعاني الجميلة، يعني
2: أشياء كثيرة جدا
1: ما يدعو إليه الدين عموما، يعني أو أي دين كمان،
2: حتى في الإنشاد التضامن، اللي قراءة القرآن، الاستمتاع، ليالي الذكر، وكان في ناس كثيرين جدا جدا بيحسنوا إلى الآخرين وهكذا. هو ما منذ ظهور هذه الجماعة هو حول الدين إلى طاقة قتل وتخريب وتفجير وعدوان، ويعني وصراع المجتمع معاها، يعني سجال، يعني مراحل يختفوا أحيانا ويظهروا أحيانا، وشجرة سوداء يعني مسمومة، ودايما هو يعني الجرائم ثم العقاب ثم الاختفاء بعد الوقت ثم العودة للإرهاب ثم العقاب ثم الاختفاء بعد الوقت. فيعني في ثم ظهرت بقى بعد كده يعني طبعا الأمراض بتظهر تدريجيا حسب حالة المجتمع. شفنا بقى الفتنة الطائفية بقى في السبعينات وشفنا التفرقة بين المسلمين والمسيحيين وشفنا حوادث القتل بين الطرفين وشفنا حاجات ما كناش
1: وقتل ضباط الشرطة وحرقهم و...
2: طبعا طبعا
1: وسرقة طبعا. محلات الصيغة والصاغة بتاعت الأخوة
2: طبعا.
1: المسيحيين و...
2: هي طبعا بقول حاجة
1: بذور عنف رهيبة عمر ما كان المصري هو ده جزء من تاريخه يعني
2: لجرائم طبعا يعني هذه الطاقة من العدوان في مراحل يعني مثلا في السبعينات كان هم او يعتقدوا او كذا ان هم مش عايزين يصطدموا بالدولة وقتها لان الرئيس السادات اداهم فرصة للتواجد جوه هذه الطاقة في الفتنة الطائفية وفي كذا لحد ما هو نفسه يقول ده ويقول ده هم اللي بيحركوا الناس بتوع الفتنة الطائفية وبتاع فيوجهوا العدوان ناحيته. وبعدين يجي مثلا في ثورة 30 يونيو العظيمة فيوجهوا العدوان بشكل مباشر طبعا في حرق الكنائس ده تمام يعني من طاقة الحقد والكراهية وكذا إنما برضو تبقى العمليات ضد الجيش وضد الشرطة بشكل مباشر. وبعدين يتوقفوا على سبيل النوم يتهزموا أو على سبيل المناورة أو على سبيل أي شيء فتلاقيهم بيوجهوا في الشائعات وفي التخريب وفي بس الأحقاد بين الناس أو اللعب على متاعب الناس الاقتصادية أو فيبقى هو دلوقتي في المرحلة بتاعت أنه ينشر شائعات يخلي المواطن ساخط اللي هي يعني فكرة الإيه إن أنا صناعة الكراهية وصناعة السخط إن الناس تبقى مش عارفة الأزمة فين وتحلها إزاي. فالتوجيه الخاطئ ده أكبر مشكلة هم بيعملوها طوال الوقت.
1: الأيام دي في كده كل شوية بتطلع يعني خطاب في كراهية أو كلام في كراهية أو في يعني أو كلام مخالف حتى للدين يعني في شكل من أشكال التطرف أو العدوانية حتى تجاه المسلمين وبعض يعني مش لازم النغمة دي زايدة الأيام دي وحتى بنلاحظ أنه مع ناس المفروض أنهم متعلمين. أنا بتكلم هنا عن التعليم يعني مش بتكلم عن الثقافة. وإيه الأيام دي فيه إيه؟ فيه إيه الأيام دي؟
2: والله هو يعني كما تعلمنا من أساتذتنا طبعا من يريد بمصر شرا من الخارج وأدواته في الداخل بيحاول يهاجم أو يهدد مياه النيل أولا ثم الوحدة الوطنية ثانيا. فأنا شايف أنه في موجة استهداف مرتبطة بالتطورات في المنطقة وربما بعدم رضا بعض القوى أو الدول أو الإمبراطوريات عن مواقف مصر أو مواقفها المستقلة. فطبعا التحرك أنه تصدر في وقت واحد تصريحات من وزير الري الأثيوبي حتى إذا مصر قادرة تماما على ردع إنما طبعا هو هنا بيشتت انتباه وبيزيد معدل التوتر ولأنه التصدي لأي تحدي هو برضو الطاقة من الدولة ومن قيادتها ومن كذا. فده جزء. الجزء الثاني أنا شايف حاجة خطيرة إن بيظهر ناس طبعا استغلال السوشيال ميديا زمان في السبعينات كانت بقى دور العبادة والمساجد
1: والزوايا أخطر حاجة
2: ده زمان يا فندم. دلوقتي هو لا هو ما بيستخدمش متطرف ديني وما بيستخدمش خطيب زاوية متطرف أو كذا. هو في المؤثرين على السوشيال ميديا شخصيات عادية جدا بتطلع تثير قضايا أو مشاكل حساسة جدا من الجانبين. و أنا أتمنى أن يبقى في تطبيق فوري للقانون العقوبات الناس اللي بتهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. إحنا عندنا نصوص واضحة وصريحة جدا بتجرم تهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، فناخد إجراءات سريعة لما بيظهر شخص بشكل عادي أو واحدة عادية أو بتاع، فيبتدي يهاجم جيرانه ويهاجم ناس. طبعا ده غير مسموح فيه، لأنه إحنا كلنا مصريين، وما ينفعش أنا أتكلم عن مشكلة واربطها بدين آخر أيا كان هذا، حتى لو دين مش موجود. ممنوع، لأن في الآخر لازم نحترم المقدسات ونحترم مقدسات الآخرين ونحافظ على بلدنا. فأنا لما أتكلم في حاجة أتكلم كمصري، ولما أحب أطرح مشكلة أطرحها كمصري، ولو أنا عندي مشكلة مع حد أقول إن أنا عندي مشكلة مع المواطن المصري اللي هو جاري أو زميلي أو أخويا، مش مع
1: شايف النظر دي أنتوا إيه يعني.
2: طبعا
1: أنا يعني كمان يا أستاذ وائل مقالتك مهمة جدا، ويعني جايبة رصد تاريخي لتاريخ تدين المصريين، لعلاقة المصريين ببعض سواء مسلمين أو مسيحيين، لكن التلاعب بأفكار الناس في اللحظة دي أنا مستشعرة، ومقالتك مهمة في هذا التوقيت. لكن يحضرني سؤال أهم، هو كيف نحصن أنفسنا؟
2: هو طبعا يعني تحديات بتواجه بي القوة بقدر ما، إنما كمان لازم إحنا يبقى في تفريغ لنقاط الاحتقان. يعني جنب إن إحنا بنطالب بالضرب على أيدي من يثير الفتنة، كمان لازم إن إحنا الحلول السياسية أو يعني في حاجة إحنا محتاجين إن إحنا نستعيدها، وهي فكرة التفاهمات مع في النقاط التي تصنع التوتر وتفريغ الاحتقان أو الاكتئاب. يعني طبعا يعني سيادة الرئيس في الخطاب في مناسبة المولد النبوي طبعا هو واعي جدا بده، لما بيقول مثلا فاتورة الكهرباء، لأنه ليه أحيانا سوء معاملة بعض الموظفين ليس في هذا القطاع، فأي قطاع بالنسبة للمواطن العادي، الموظف ده هو الدولة، هو ممثل الدولة، فإذا أساء معاملته لأي سبب هو بيحمل الدولة فاتورة هي ليس لها شأن بيها،
1: مع أن الموظف ده راح مكان تاني برضه هيتعامل معاملة وحش من الموظف التاني، بس طبعا هي أقلية يعني، ما تقدرش برضه نعمم يعني.
2: طبعا في ناس محترمة وفي ناس ده تراث، يعني أنا بقول إن كذا، فأنا لما أجي أحمل طيب مع الناس أكثر من طاقتها، ما هو ده بيتحول إلى طاقة
1: عنف ممكن أستجيب في اللحظة دي لأي دعاوى ممكن تواجهني وجهة غير سليمة وكده، أبقى يعني المساحة سهلة يعني.
2: وخلي بال حضرتك هذه الجماعات دلوقتي هي جماعات وظيفية، يعني حتى فكرة الدين كدين هو ما بيستخدمهاش، لأنه هو ما هو شايف إن الدولة بترعى الدين وفي مظاهر دينية كده، هو بيدخل على طول في صناعة الحقد، في اللعب على المتاعب الاقتصادية، في اللعب على، يعني هو دايما بيشوف ايه نقطة الضعف اللي هو ممكن يدخل منها وبيدخل منها.
1: صحيح.
2: فلابد من الانتباه ليه ده وتخفيف نقاط التوتر، وبرضو تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن، واعطاء اولوية للحلول السياسية او للي يعني
1: بتتطور، مساحة أمل دي مهمة جدا والتركيز عليها، والطاقة تبقى أكتر إيجابية، خصوصا مواقع التواصل الحقيقة ما بتصدرناش غير كل ما هو سلبي ودموي، ويعني ده برضو جزء مهم جدا. عموما أستاذ وائل الموضوع كبير جدا طبعا، وكنت أتمنى لأنه نقاطه متشعبة ومتفرقة ومتجمعة في نفس الوقت، إنما وقت البرنامج انتهى للأسف. أنا بشكر حضرتك جدا مرتين، مرة على المقالة القيمة جدا، والتانية على مداخلتك معانا في ماذا ولماذا. وبمناقشة هذا المقال وصلت لنهاية حلقتي النهاردة من ماذا ولماذا، نتقابل على ألف خير ومن غير شر السبت الجاي، حلقة جديدة من ماذا ولماذا في نفس التوقيت من 4-6، ما يفوتنيش. أشكر زميلي في الإعداد علاء سرحان، أشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري، ويلا نسمع الأخبار بصوت زميلي المتألق مازن سامي.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأنجولية لواندا للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد. الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت حفلة تخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني ببهور فؤاد والتابع لهيئة قناة السويس بعد تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. شملت الدورة تدريبا وفق أحدث نظم التعليم والتأهيل بالقوات المسلحة بهدف رفع كفاءة الدارسين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة. وزير العمل حسن رداد أكد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليا يعد إنجازا كبيرا، جاء نتيجة جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العمل لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء بالإضافة إلى 18 إصابة. مصادر أوكرانية أعلنت مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف، كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 40 آخرين. وأسفر هجوم روسي آخر بالمسيرات عن قطع الكهرباء عن 300 ألف شخص في مكلايف الأوكرانية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة. ورياضيا، في الدوري الإنجليزي تعادل ليفربول بهدفين أمام نوتنغهام فورست، وتقام الآن مباراة بورنموث أمام أفرتون، بينما يلعب توتنهام أمام نيوكاسل في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والجمال والكريستال على اي حد بيسمع راديو 90 90 في اي حته في مصر. معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. مساء الفل يا ياسمين.
2: مساء الورد. وبعدين اظن قبل كده يا استاذه مي قلت لك هو برنامجك, فقولي مي إيهاب وشكرا انك بتقولي اسمي.
1: والله دي كلها شكليات يا استاذه ياسمين, حضرتك منوره البرنامج واضافه كبيره وقويه لاي
2: مكان. خدتي بالك ان كل واحد خد باله ان وشك نور من ساعه ما انا شاركتك البرنامج؟
1: حصل
2: من ساعه ما حمت كده.
1: حصل انا قبلها كنت منطفئه كده ونورت.
2: ميرسي
1: بوجودك.
2: ده وجودي في حياه اي بني ادم والله.
1: يا جماعه يا سمين بتقول الحقيقه.
2: يا مساء الفل عليكم على كل بيسمعنا يا جماعه, ومساء الفل على مي. مي دي بجد يعني حبيبه قلب. شرفت
1: لك كده. يا لهوي بص هسيب الهوا بقى واقوم ايه ناخد بطارات بقى.
2: لا لا لا مش دلوقتي, في البريك.
1: في البريك. طيب أوكي. ماشي. بصوا يا جماعه احنا النهارده جايين بموضوع عميق وشائك. دايما انا اللي باجي انت بتكسلي يعني. بصي
2: لا والله يعني بديكي فرصتك يا ستي. يلا
1: ماشي
2: خلاص اذا كان كده ماشي.
1: خدي فرصتك للاخر. جايين نسالكم, هل في حد في حياتك انت بتقول له كل حاجه عنك, ولا بتحب تحتفظ بجزء من الاشياء لنفسك؟ يعني بتحب بعض الغموض في حياتك يعني يعمل برضو اثاره وتشويق.
2: مش اثاره وتشويق على فكره, بس الفكره اوعي تتصوري ان في مخلوق هيقول لك كل حاجه في حياته. في جانب كده غامض عندنا تمام. مش عايزين نقول, مش مثلا عشان عدم ثقه في اللي قدامي, ربما يمكن يكون اللي قدامي ده هيفهمها غلط.
1: طب او ما تعمميش, لان انا بقول اي حاجه وكل حاجه. يعني مثلا انا ممكن ابقى معديه كده او راكبه تاكسي مثلا, اقول بص انا ارتحت لك, تعال بحكي لك قصه حياتي انا بقى وانا في سته ابتدائي.
2: لا اصل لما بنكبر انت لسه صغيره. انا بتكلم مع يعني مع إيه؟ مع الوقت كده ومع مع السن. بس اقول لك على حاجه ونصيحه من اخت, وانت عارفه انا بعزك قد ايه وربنا يعلم انا بتعامل معاكي ازاي.
1: ايوه
2: ما حدش يستاهل انك تفتحي له قلبك.
1: ياسمين يوم ما قررت تنصحني حبت تنصحني على الهوا. يا جماعه انا بشاهدكم. بص النصيحه مش في العالم بعد على الهوا, احنا بعيد قوي يا سيدي. حلو قوي لازم نحافظ عليها.
2: بس عايز اقول لك على حاجه, ما هي نصيحه ونصيحه اللي بيسمعني عموما. بس عاده بيبقى في جانب كده ممكن مع الوقت لما الثقه تزيد ويبقى, بس مش عارفه احنا الدنيا بقت صعبه قوي. ففي ممكن يكون جانب غامض ممكن ما اقولكيش عليه, ممكن عشان ده هيقلل من شكله قدامك بعدين. انا
1: وارد بس خلينا نشوف برضو المستمعين رايهم ايه. تقدروا تكلمونا على 2 18 10 86, او تبعتوا لنا على رقم الواتساب 010 490 90 4. تيجي نسمع كلام فرسان ونرجع.
2: يلا بينا
1: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه راديو 90 90، ولسه بنتكلم عن انت بتقول كل اللي جواك لاي حد ولا بتحب تحتفظ ببعض الحاجات لنفسك. ياسمين قالت ان احنا لازم نحتفظ ببعض الحاجات لنفسنا.
2: بس حاجه متاخره بس تمام.
1: انا عن نفسي اول ما هشوف اي حد، مع ان على فكره يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، ياسمين اللي هي بتقول ان هي بتحتفظ بحاجات بقى وغامضه وجامده وكده، ياسمين لو شافت اي حد مثلا قال لها مثلا حلوه البلوزه اللي انت لابساها دي، هتقول لي انا جايباها من الوكاله ب20 جنيه و... عند الراجل اللي على اول خط هناك ده. فايه ياسمين ما تسيبش معلومه في بقها، ما حدش صدقها من اللي هي بتقوله ده.
2: لسه الاسبوع اللي فات كنت لابسه كام كده، فبعدين بتقولي حلو كده، فقلت لها ده جايباه من المكان الفلاني بسعر كذا. انا ما طلبتش على فكره، بس جاست ان كيس مثلا عجباكي مثلا فحابه تجيبي زيها، فانا بسهل عليك
1: المشوار. انا شايفاها شكلها براند كده وحلوه، وبقول لك حلوه وبتاع، مش لازم تديني الحقيقه يعني.
2: طب انا غلطانه.
1: انا بقول لك بشكل عام ياسمين مش معانا يعني،
2: بس يعني المعلومات دي مش اصل في ناس عندها الفكره دي ان هو انا اخبي اقول الحاجه يبقى منين عشان الناس مثلا تتخمي فيها فتقول انها جابها. لا طب هي ما تبقاش غاليه قوي وبتبقى مكان عادي، فانا اقول لك عشان لو عجباكي. اصل في ناس عندها برضو حته ايه، انا مش عايز حد يلبس زيي.
1: ايوه
2: ما اعرفش ليه
1: يبقى جامد ومختلف
2: ليه، ما حاجه موجوده في كل حته وسعرها عادي في متناول الايد فتمام.
1: بالظبط.
2: كان سعرها كام بقى؟
1: هنقول لهم على هاش اللي يروحوا يجيبوه من هناك.
2: لا لا طبعا.
1: في ناس بقى يا جماعة اللي هم ايه، يقول لك انا بقى ازوز في الغموض، ارد متأخر، ما كلمش حد، ما بدلش، ما عمل. عايز اقول لك ان انت ما بتبقاش كاريزما، الناس بتشوفك تعبان في دماغك.
2: في حاجة تانية بقى، يعني الشخص ده يبقى مشاركك في كل همومه ومشاكله وقرفه، وانس ما يحصل له حاجه كويسه اللقم يشتغل بقى والخبز ويشتغل وسبحان الله لما بيشتغل الخبز واللقم الحاجه دي مش بتتم عنده.
1: ده حقيقي. هي نوايا
2: صح، على نيتكم ترزقون.
1: بالظبط كده.
2: انا نفسي اقسم بالله يا رب كل واحد ياخد نيته، يعني بجد هنعيش في بيئه كويسه.
1: هو انا عايزه اقول لك ياسمين، انت في ناس لو صفيتي لهم نيتك هيشربوها.
2: والله شربنا حتى نغلق.
1: والارض لو اتشقت بالعيش، عارفه الارض لو اتشقت بالعيش الارض هيجيها تسمم.
2: فالله اكبر. اديني.
1: ما انت فاكره ايه؟
2: لا لا لا
1: انا تعالي نشوف بعد اللي نعمل واتساب.
2: يلا بينا.
1: رقم اخره 81. السلام عليكم يا استاذه مي، منوره الاذاعه، كل سنه وانت طيبه. منوره يا استاذه ياسمين، كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش. الله
2: يا رب. اللهم
1: يا سلام. يا سلام.
2: يعني اسمه ايه؟
1: مش عارفه لسه.
2: هقول احنا بنشكر اللي هو اخره رقم 81. انا بقول
1: بيكلمنا من الزاويه الحمراء، بيسلم علينا وبيسلم على احمد، وان هو بيقول زي بيقول لاحمد انت زي الاستاذه ياسمين ما بتديش سرك لحد. الله. وبيقول لي يا استاذه مي، يا استاذه ياسمين شقت كل بني ادم جواه خصوصياته، ما يحكيش عليها لحد. طب ما نحكي، ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي هيحصل لما كل ما الاقي حد احكي لكم قصه حياتي، لما مثلا اروح شغل

0: جديد واقول انا خلاص انا هبطل اقول حاجه لحد او اسال حد في حاجه. الاقي واحده ما اعرفهاش اقول لها مدام هايدي انت عملتي ايه مع سلفتك
1: هي عندك نقطه بقى فيمسكوكي منها.
0: خليني يمسكوها ايه اللي هيحصل يعني؟ كله رايح يا ياسمين مش نبسط ونطلع اللي جوانا؟ هسيب حاجه جوايا تقف في زوري تموتني بالليل؟
1: لا انا معاك في الحته دي في حته ان انا ايه انا مش طايقه حد اقول على فكره مش طايقاك يعني شكرا مثلا المشكله فهي الفكره كلها في فضفضه ما ينفعش تتقال يعني في حاجات كده اللي هو ايه مثلا جوه البيوت مثلا
0: الباب اللي بيجيب اسرار
1: اللي هو الحاجات اللي هي خلف الابواب
0: انا بطلع كل الاسرار برضه
1: انا بحاول والله يا جماعه بحاول ان انا يعني
0: بحاول تلم
1: هي مش عارفه بحاول اعالج باين مش عارفه
0: احنا معانا تليفون مساء الفل
2: عليكم
0: مين معانا؟
2: محمود الكبير من اسماعيليه.
0: ازيك يا محمود وازاي كل حبايبنا في اسماعيليه بنحبهم اكتر في الصيف عشان المانجا. ازيك يا
1: بس بقولك المانجا مش كتير السنه دي.
0: لا لا كتير
2: المانجا بس
0: يعني المانجا اكتر حاجه بس
1: اسماعيلي طبعا نادي اسماعيلي طبعا طبعا يعني ده الاسماعيلي ده مش عايز اقول لك
2: ايوه يا بنتي وكل سنه وكل المستمعين بخير ويا رب دايما كده منورنا
0: ربنا يخليك يا محمود. قول لي يا محمود بتقول اسرارك للناس كده ولا بتحب تحتفظ بيها لنفسك؟
2: هو الحاجات الخطر والغامضه دي لازم يبقى كل واحد
0: ايه الخطر
1: انت عندك يا محمود
0: انا اتخضيت
2: حضرتك
0: عندك مانجا مخبيه مثلا ممكن تقول لحد لا انا ما عنديش
2: مثلا الدنيا دلوقتي حد مش عارف الدنيا فيها ايه لا فعلا لازم في حاجات طبعا الواحد يخبيها حتى اقرب الناس ليه مش عشان مش خوفا منه بس ممكن يبقى خوفا عليه خوفا على مشاعره.
0: طب يا محمود انا عايزه الحاجات اللي انت خبيتها على اقرب الناس ليك تقولها لنا دلوقتي على
1: من فضلك
0: لو سمحت احنا مش عارفين نسمي سر صغير كده سر صغير
2: ماشي
0: سر صغير
2: سر صغير انا معاك دلوقتي على الهواء ما حدش يعرف الموضوع ده
0: مش عارف فعلا ربنا نصرنا
1: بس عارف يا محمود
0: ربنا نصرنا
1: انا من وجهه نظري متواضعه ان اهلك هم اخواتك عادي انا ممكن اقول لهم كل حاجه لان في الاول وفي الاخر هم ستر وغطا يعني حتى لو حد فيهم فضح سرك في الاول وفي الاخر هي بينكم وبين بعض بالزبط. فانا عندي يقين ان اللي يستاهل سري اختي اخويا بحس مثلا لو فيهم قلب عليا وقال لاخويا التاني واختي وكلام من ده في الاخر ستر وغطا على بعض
0: انا مش هقدر اقول لاخواتي بالذات اسراري عارفه ليه يا ياسمين
1: ايوه
0: تعالي بقى عشان اي اسرار هم بيقولوها لي انا بقولها مش هقدر ان انا اخد اديب اسرار كده عادي
1: بالظبط صح
0: نورتني يا محمود يومك زي الفل نورتنا باي باي بس فانا ما ينفعش اقول اخواتي بالذات يا بنتي
1: ده ما ينفعش تقول لهم ولا تخافي ان هم يحكوا لك اسرارهم عشان انت هتقوليها
0: كده كده هقولها عارفه البير المخروم انا يعني بنحاول بس
1: طب كويس انك لفتت انتباه للقصه
0: دي لا مع اخواتي لا لا لا لا لا لا
1: لا انت لفتت انتباه
0: لا
1: جدا انا بشكرك جدا جدا جدا جدا
0: على تصريحي
1: لسه هو بقول
0: خدته
1: بالظبط كده ما يا جماعه ما حدش يقول على حاجه عشان بتروح تقول كل حاجه
0: لا نسمع تامر عاشور بقى بالمناسبه السعيده دي
1: لو ايه جدع
0: ايوه يلا

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: بتحكوا كل حاجة زي كده وعلى الله حكايتكو زي بالظبط، ولا غامضين وكاريزما زي ياسمين؟
2: الراجل الغامض بسلامته
1: بالظبط زي ياسمين. فإحنا معنا شريف. يا شريف
3: زمي،
1: يا مساء الورد.
3: والأستاذ ياسمين
2: شكرا يا شريف،
1: ربنا يخليك.
3: واحلى ضحكة في الإذاعة كلها،
1: الله يخليك.
2: ربنا ده أنا أكيد طبعا، أمال أنت شكرا.
3: لا بجد والله أحلى ضحكة في الإذاعة كلها أستاذة مي وأستاذة ياسمين.
2: أنا كده ماشي كده سبقك،
1: ربنا يخليك يا شريف. شكرا لكل ذوق.
3: أنا اللي أقدر أقوله
1: أيوة،
3: إن مش كل حاجة كتاب. أنا جربت، أنا أتذكر كده يا أستاذة ياسمين، أنا بحب إن أنا أكون معرفة سر الحد، لأني جربت كتير إن أنا أقول سري لأقرب الناس، ومع ذلك سري كان بيطلع برضه.
2: وعلى فكرة المشكلة كمان الأسرار ممكن تتقال للناس أنت متعرفهمش، فتلاقي الموضوع بينتشر وكمان بيزيد حاجات وحاجات بت
1: ما يعرفونيش.
3: لا
2: عارفينك بس مفيش علاقة، يعني في تواصل أقصد، يعني هم عارفينك مثلا كاسم لكن تحس إنهم عارفينك حاجات أنت أصلا متعرفهاش.
3: تمام. وفي خصوصيات ما ينفعش حد يتكلم فيها.
2: صحيح، ده اللي بتكلم فيه حقيقي.
1: انت بس غمضة وكاريزما، انا ماليش دعوه بيكوا يا جماعه.
3: لا فعلا يعني.
2: بس لا بس والله كل حاجه لها الكاريزما بتاعتها. متين
3: كل حاجه، مش كل حاجه تتقال.
2: خلاص اتفقنا شريف.
3: انا بصبح عليكم صاحبي وحبيبي شيخ الزاويه الحمراء والدرب الاحمر والناس كلها.
2: احلى ياسنا لكل الناس اللي عندنا
3: الدرب الاحمر وزي بورسعيد بلدنا.
1: احلى ناس طبعا، احلى ناس بتوع بورسعيد. نورتنا،
2: شكرا على
1: الناس. يومك فل، باي باي. تعالى نسمع الفنان عمرو دياب بقى،
2: انت ما بتغيبش ما بتغيبش عن البال ولا ثانيه. يلا بينا
1: اغنيه لكل الاكسات اللي احنا مش عايزينهم في حياتنا.
2: انا ما عنديش اكسات
1: اصلا، امراه بلا اكسات.
2: انت
1: عظيمه على وضع، اشكرك.
2: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، انا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 اكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

الذاتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته للعاصمة الأنغولية لواندا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت حفل تخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني ببور فؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد تأهيلهم بالكلية العسكرية تكنولوجية. وشملت الدورة تدريبا وفق أحدث نظم التعليم والتأهيل بالقوات المسلحة بهدف رفع كفاءة الدارسين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة. وزير العمل حسن رداد أكد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليا يعد إنجازا كبيرا، جاء نتيجة جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العمل لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين جراء غارة شنها مسيرة للاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب العاصمة كييف، كما أسفر هجوم روسي آخر بالمسيرات عن قطع الكهرباء عن 300 ألف شخص في مدينة ميكولايف الأوكرانية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل بحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة. رياضيا، فريقا توتنهام ونيوكاسل يلتقيان في 7:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم واللي انت شايفه مع مي إيهاب وياسمين محفوظ. طبعا مي النهارده طرحت سؤال مهم جدا، اللي هو انت بتفضل انك تبقى غامض مع الناس اللي حواليك، ولا انت تبعبع وتقول كل حاجه؟ فمي بصراحه
2: خلينا نبعبع وننبسط.
1: يلا
2: انا مع البعبع يا جماعه، البعبع جنتله يا جماعه، فيعني
1: بعبع مع الشخص الصح، بس عشان تكتب
2: ان شاء الله يعني هنيجي نندم. يعني ما مش اول مره، أول مرة قدامي في حياتك ياسمين.
1: لا طبعا
2: احنا متعودين على كده،
1: بس الفكرة لازم تختاري الشخص الصح اللي بابع معاه، وده عشان تعرفي وتتأكدي هو شخص صح، ده يحتاج منك مجهود جبار وعشرة سنين. و عموما
2: أيوة. عمقي عمقي على قد ما تقدر.
1: لما الشخص اللي قدامك يبقى فعلا أمين، وأمين بمعنى ايه؟ بس للاسف الناس عم بتستغل الحته دي، فكره ان انا عارف ان انت حد امين جدا، وانت مهما حصل ما عندكش فجر في الخصومه والكلام ده كله، فبياخد راحته ويبعبع بكل حاجه مثلا انت كنت مستامنه عليها، فبياخد راحته بقى ويقعد يتكلم مع الناس وما اعرفش ايه، عشان عارف ان انت عمرك ما هترد الغلط بالغلط. يعني ممكن حاجاتك الخاصه، خصوصياتك، اسرارك اللي انت كنت مامن عليها،
2: انت ليك سقف حتى لما بتزعل،
1: بالظبط
2: سقف اخلاقي بيمنعك.
1: الله ينور
2: عليك،
1: حلو اول اكسبريشن بتاع السقف اخلاقي، اللي هو من الاخر انت عندك من الاخلاق والضمير ان انت انا مش هتعامل زيك، عشان انا في الاول والاخر بتعامل مع ربنا. الناس بيبقى عندها مش هقول فجر في الخصومه، بس فكره ان هو مثلا لو حاقد عليك او متضايق منك او انت مزعله في حاجه محسته الوقت ان هو
2: وانت موجود، هو مش شايف ان هو موجود، مش لاقي نفسه، وانت
1: فهتلاقيه بيقول طواعيه مثلا الحاجات اللي ممكن الناس انت ما تعرفهاش، بيطلع اسرارك
2: عشان يحاول يخلي ان انت شكلك
1: بالظبط
2: مش احسن بالزبط. حاجه
1: او ان انت
2: طب عارف الناس اللي بتعمل نفسها غامضه ياسمين علشان تبان قدام الناس ان هي كاريزما بقى، و بتشوفيهم ازاي الناس اللي اللي هي
1: يعني انا شايفه نوع من انواع الخبز.
2: الخبز
1: مش اللقم.
2: يعني ايه الفرق بين الخبز واللقم يا سمير؟
1: الخبز ده انا بتعامل معاكي بخبز، اللي هو ايه، انا عايز اعرف منك كل حاجه بس انت ما تعرفش عني حاجه. تمام، عشان ابقى عارف ماسك عليكي حاجات مثلا، او ان انا بجمع في معلومات. ده بالنسبه لي الشخص خبيث لا يؤتمن. اللقم ده اللي هو عارفه انت، اللي هو انا بخاف من العين بقى، بقى عارف اللي هو
2: الجو. بتخافي من العين
1: مؤخرا؟ بصي اقول لك على حاجه،
2: انت لو ما قلتيش
1: هقول والله
2: هطلع اسرارك على الهواء دلوقتي.
1: طب والله قلبي بيقول لي ليه،
2: وهطلع كل حاجه
1: طول ما انا قايله اذكاري انا مطمنه. بس يعني فكره بقى بخاف طول الوقت، انا عندي مشكله مع الناس طول الوقت، انا محسوده، انا ما اعرفش مين بيحقد علي، انا ما اعرفش. فانا طول الوقت لا بخاف من العين. طبعا هو ذكر في القران، بس ربنا اداني زي ما ربنا خلق الداء خلق الدواء، فبالتالي طول ما انا محافظه على اذكاري فهلا مني. يبقى انا في الاول وفي الاخر انت في معيه ربنا، فالله خير حافظ يعني. فاما فده اللي انا عايزه اقوله، لكن في ناس طول الوقت يا عيني حاسه ان هم حياتهم متلخبطه عشان واخدين عين.
2: طب يا جماعه انتوا مش شايفين، انتوا عملتوا ايه يا جماعه؟ الناس تحسدكم عليه
1: يعني؟ انت كل ما مش ما يكونش ربنا بيكفر،
2: يمكن ذنوبك، يمكن ابتلاء، يمكن حاجه عملها وبتطلع عليه
1: بيقوم الليل بده عليه،
2: لا بيحاسب عليه. المشكله مش لازم يكون حسد، يعني انت ما عملتش حاجه جامده يعني.
1: وعاده الشخص اللي بيبقى عنده نوع من انواع الرضا، وده على فكره حاجات من الناس اللي ممكن تستقطرها عليكي، ما بقاش مركز قوي مين حسده ومين حقد عليه،
2: لان هو مش بيركز مع الناس بنفس الشكل. دايما الناس اللي بتبقى خايفه قوي من الحسد هي اللي اصلا بتكون بتحسد الناس.
1: بالظبط،
2: ودي معلومه انا يعني متاكده منها. تعالي نشوف بعتم لنا ايه على الواتساب سريعا. يلا يا نادر، منورنا يا نادر. ماشي، رقم اخر 31. مساء الخير على مي الجميله والقمر اللي معاها.
1: الله، انا اسمي ياسمين على فكره. منورنا.
2: لا دي بنت بتقول والله اكتر واحده كنت بحكي اللي جوايا وبحكي وبصفي نيه وبتكلم، بس اتخزلت من ناس كتير والناس فعلا نيتها مش صافيه، فبدات بقى ان هي ايه تسطح علاقتها بالناس. ماشي، رقم اخره 99. احنا بنفضفض لسواق التاكسي، مفيش غموض ان شاء الله، انت صديقي. طب النهارده صديقي جدا.
1: انضم للنادي. يلا اتفضل.
2: رقم اخره 3 4. بتقول اكتر حد مفضفض معاها هي امي، ربنا يبارك لي فيها، وصاحبتي وفاء، ربنا يخليهم لك. رقم اخره 38. مساء الخير يا ياسمين ومي. انا كنت بحكي على كل حاجه في حياتي وحصل تنمر من اهلي على لبس على خروج على حياتي نفسها. بطلت احكي اسراري لحد انا والله انا دلوقتي بقيت عندي احسن حاجه تحاربي بيها التنمر.
1: انا إيه اصعب حاجه
2: إيه؟ اللي يتنمر عليك تنمري عليه ما تخليش حاجه في نفسك من الاخر كده. هو علاج
1: الحاجه لما التنمر يجي من اهلك.
2: ماشي
1: يعني
2: خلينا نطلع الفصل ده ونرجع بسرعة. يلا بينا
0: الراديو 90-90 هواها مصري. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.99.
1: فريقا توتنهام ونيوكاسل يلتقيان حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وفي الجولة ذاتها تعادل ليفربول مع نوتنغهام فورست بهدفين لكل منهما، بينما نجح هال سيتي في انتزاع فوز ثمين خارج ملعبه أمام كوفنتري سيتي بعدما حسم المباراة بهدف دون رد. ريال سوسداد يواجه إسبانيول في 8 مساء، بينما يلتقي إشبيلية مع أتلتيكو مدريد في 10:30 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. بروسيا دورتموند يستضيف حاليا هامبورغ بالجولة الأولى من الدوري الألماني. فريقا يوفنتوس وبارما يلتقيان في 10:15 مساء بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي. منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يواجه غدا نظيره البوروندي في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في كينيا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.99.

محمد منير يسألوا عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه على راديو 90 90 معاكم محمود ياسمين محفوظ. كنت هقول محمود محفوظ مين ومي إيهاب اللي انت شايفه. مش مشكلة يا جماعة يعني عادي. ولسه بنتكلم عن هل انت بتحب تحتفظ بمعلوماتك لنفسك ولا بتحب زي حالتي كده كل ما تشوف واحدة تقول لها مدام عفافة انا ارتحت لك تعالي احكي لك قصة حياتي
2: من الاول.
1: ايوه فيعني وياسمين اللي بتنكر انها بتعمل كده هي بتحكي وبتعمل كده عادي جدا. فيعني انت شايفة ايه ياسمين؟
2: وانا بحكي اللي ينفع يتحكي.
1: كلنا بنحكي اللي ينفع يتحكي
2: بالظبط.
1: يعني مش عميقه لوحدك بقى
2: مش عمقه
1: كلنا اعمق منك
2: بحس لو يعني فما بس ما بحكيش الحاجه اللي يعني هقول لك على حاجه. انا ساعات مثلا ببقى
1: ما مسكش حد عليا حاجه.
2: ثانك يو.
1: بالظبط كده.
2: يو ار ويلكم.
1: لو همسك حد عليا حاجه هبقى ماسك عليه حاجه ده اللي يخلينا نام من نفسنا. معلش نمسك عليك سيديهين ثلاثة كده قبل ما نقول لك معلومة واحدة عننا.
2: بالظبط
1: بالظبط كده عشان تبقى رايحة جاية يعني.
2: خد بالك لما اقول لك معلومة برازة واقولها لك.
1: بالظبط كده. ممكن اقول لك معلومة غلط عشان لو انت من اللي معروف عنك ان انت بتنقل الكلام اسرع من الدليفري. فاحنا اصلا عايزه انقل حاجه معينه
2: او فاخد بهارات كمان. فانا عايزاك ببهاراتك بقى
1: بالكاتشب بقى
2: بالظبط
1: كده. طيب على الواتساب رقم اخره 52 مساء الورد منورين. انا بقول من غير ما تسأل مساءكو سكر هلا الشاذلي زيك يا هلا. انا من غير ما حد يسالني
2: اللي زي ما
1: اللي هو ايه عارفه اللي بيعترف من اول قلم. انا من غير قلم من غير اي حاجه انا جاي اقول لك
2: بقى انسى يا جدعان انتوا سهله وبسيطه ازاي كل حاجه. ليه نتعامل بقى واحده واضحه وبتتكلم وبتحكي كل حاجه وكتاب مفتوح؟ ليه نتعامل معاها بقى بخبص وبلقم؟ وخدي بالك ودايما للاسف اللي ما بتشغلش دماغها عشان متضايقه قبل اللي قدامها مش عشان مثلا في مشكله في دماغها لا اللي ما بتشغلش دماغها بتتعامل بعفويتها دي اكتر واحده حرفيا بتتاذي نفسيا قبل اي حاجه. فالفكره عندي ان انت ما تبقيش عفوي اللي هو ما تفضفضيش قوي ما تبعبعيش قوي علشان ما تتاذيش نفسيا
1: بعد كده عشان ما تزعليش قوي بعد كده.
2: ثانك يو.
1: بالظبط كده.
2: ثانك يو.
1: طيب احمد ابراهيم مساء الورد عليك. بيقول انا في اسرار عندي ما بحبش اطلعها بره للناس عشان في حاجات بحس انها. احمد ابراهيم.
2: احمد ابراهيم عنده اسرار ما بقولش لحد فخدوا بالكم.
1: فلو سمحت تقولها لنا دلوقتي.
2: بالظبط.
1: عايزين تصريح ناري دلوقتي.
2: ايوه.
1: بيقول عشان هحس ان الناس ممكن تسخر او تنتقد فيا في السر وكل الناس كده فيها حته جواها ما بنحبش نطلعها بره الا مي. انت عندك حق الا مي فعلا انا بطلع كل حاجه
2: وانا وايد هذا الراي يعني موافقه عليه كليا.
1: وممكن اقول لك قصه حياتي كلها دلوقتي عادي من غير ما تسالني. انا مره وانا في ثانيه ابتدائي
2: مش هنلحق هحكي له مالكيش دعوه.
1: انا عايز احكي له يا ستي يعني. بالظبط. طيب رقم اخر 62 مساء الخير عليكم حبيبتي. الغموض ليه تشويق وإثارة والناس تتعب عشان تعرفك. وليه نتعب الناس وليه نعمل إثارة وتشويق
2: وليه نعرف ناس اصلا؟
1: ما بالظبط.
2: بس كده
1: عارف اللي هو اعتزل ما يؤذيك فانا اعتزل الناس كلها.
2: بالظبط
1: بالظبط كده. عارفه لما تلاقي فرخه واقفه قدام محل شاورما.
2: انا بموت في تشويقاتك. انا عايز اسمع التشبيه للاخر.
1: ايوه.
2: فديها
1: فرخه واقفه قدام محل شاورما ما بتنزلش ما يؤذيها. عارفه زي بتروح للي ما يؤذيها وتاخده بالحب. فدي الفرخه.
2: واللي ما تكونش عايز مثلا شاورما لحمه
1: لا قدام محل شاورما فراخ اكسترا توميه فيعني ما تركزيش مع ناس.
2: انا بموت في التوميه.
1: وانا كمان كلنا حبيبتي. طيب رقم اخر 65 صباح الخير. احنا مساء الخير. بيقول
2: لا مش ممكن تبعتلك من امريكا
1: مثلا. بس احنا عارفينه يعني ما
2: اوكي
1: لا سيف. ده حازم صاحبنا عادي
2: اللي حازم
1: اللي بيكلمنا من اسكندريه.
2: بقالك كتير يا حازم. فينك يا حازم؟
1: بيقول ان هو بيخاف من الحسد لان الزمن ده الاخ بيحسد اخوه مش شرط على الفلوس ممكن على راحه البال. مين مرتاح البال يا حازم؟ انت ليه مكبر الموضوع؟ مين مرتاح
2: انت وبعدين تصيد غير مبرر؟
1: هل تصيد غير مبرر؟ هل انت مرتاح البال اصلا؟ ما اعتقدش. مفيش حد في الدنيا مرتاح البال وعايز يسمع لطيفه من بره يعلم الله عشان ماشيه مع الموضوع. والله لو لقيتها هشغلها لك. حاضر. لا احنا مش عايزين نتعب حد. مش عايزين نتعب حد. اشرف انا حاولت اكلمك يا اشرف وانت اللي ما ردتش عليا فيعني ده مش
2: مش غلطتنا.
1: فيعني طبعا احنا وقتنا مش هيسمح لنا ان احنا نعمل مكالمات تاني، فممكن الحلقه الجايه من اولها ان شاء الله تكلمنا، واحنا هنبقى متشرفين بوجودك معنا جدا يا اشرف، دايما منور.
2: وكانك عملت مداخله يا اشرف،
1: كانك عملت وزياده بالظبط، يعني انت كده كده معانا كده كده،
2: واحنا مع رايك اي مكان يا اشرف،
1: اللي انت هتقول احنا هنعتبره
2: موافقين عليه
1: بالظبط. فيا جماعه بقى نتكلم بقى كلمتين بجد بقى، اديكي بقى
2: الخلاصه
1: ايوه كده، عارفه اللي هي
2: الزتونة؟
1: لا مش الزتونة، في كده فوق الشوربة شوية دهون كده.
2: هو انت في حاجة النهاردة على الأكل؟ انت جعانة؟
1: جعانة.
2: ايوه صح،
1: ايوه طلبتوش أكل يا ياسمين؟ يعني ما علينا،
2: انت عارفة أنا باكل عشان أقدر أتكلم.
1: لا أنا كنت هقول معلومة دلوقتي ما ينفعش أقولها، فما علينا مش مشكلة. ف
2: ليه مش أنت بتقولي كل حاجة؟
1: بقول أقول لهم أقول لهم ياسمين والزملاء.
2: لا لا خلاص كملي بقى، قولي عايزه بقى هاتي بقى ال
1: اوكي. طيب بصوا يا جماعه، انا شايفه من وجهه نظري المتواضعه جدا ان ان ان حضراتكم لو هتقول حاجه لحد تبقى ماسك عليه حاجه الاول، ده الكلام بقى اللي من الاخر بقى، تقولش حاجه غير وانت معاك حاجات لحد،
2: عشان انا بطلع امسك اصلا.
1: لا لو انت عايز تقول، لو انت زي كده ما تعرفش تمسك نفسك. انا بحب اقول
2: اقعدي مع نفسك كلمي نفسك واحكي.
1: لا لا لا ما ينفعش. انا اخر مره كلمت القط بتاعي، اخر مره كلمت القط بتاعي اداني بالقلم، فاهم
2: ايه ده والله؟ والله انا بضع عليك ولا حاجه.
1: عجبوش الكلام. ف هنعمل ايه في الموضوع ده؟ تمسك عليه حاجه عشان تامن نفسك، يعني عشان مش اي حاجه كده نقولها. طيب إيه لو انت بقى شخص بتعرف ان انت اصلا تمسك نفسك، ما تقولش حاجه لحد، تحفظ بمعلوماتك لنفسك هتنفعك بعدين، لان يعني احنا ايه، انت كل ما هتعلن الخطوه هيتبص لك فيها ومش هتكمل، فاهمه؟ فليه نعلن اصلا؟ من فاجئهم في الاخر.
2: انا تهت منك
1: ليه؟
2: ان احنا
1: بنقول حاجه، ما انا بقول لك لو انت من النوع اللي بتعرف ما تحكيش ما تحكيش.
2: اوكي
1: انا بقول لو انت زي كده بتحب تحكي كل حاجه، فانت مالكش حل غير انك تمسك حاجات عشان لما تحكي. طب لو انت بتقدر ان انت ما تحكيش زي استاذتنا وفنانتنا الكبيره ياسمين، هنعمل ايه؟
2: لا انا بعد، لا خدي بالك انا كنت زي كده، بس انت من كتر ما فرق الخبره وفرق السن.
1: ايه فرق السن ده؟
2: اي مكان
1: يعني اكبر مني بثلاث شهور اصلا.
2: اوكي يعني اي مكان انا موافق جدا على الراي اللي قالته ده او المعلومه دي، بس من كتر ما الواحد بيتقرص بجد فضروري لا حط لسانك في بقك
1: بالظبط. لو انت تعرف تعمل ده حط لسانك واحتفظ بمعلوماتك لنفسك، وعشان ما يتبصلكش في كل خطوه، يعني يتبصلك في الاخر مره واحده لكن كل شويه
2: بالظبط.
1: قلت لك مين باصص لي؟ لا يعني خليها للاخر بقى كده. واحنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ وماي اهف، اللي انت شايفه وهتوحشونا جدا جدا لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي تاني
2: ان شاء الله.
1: تحب تقولي حاجه يا ياسمين؟
2: بحبكم.
1: الله. طب وانا
2: بموت فيك. بس عايز اقول لك على حاجه والله قبل اي حاجه. انا حرفيا انا بعشق استوديو 99، بحب جمهور 99
1: طبعا. احنا 90 على راسنا جمهور
2: 90. انا لما بخرج بره 90 عارفه انت السمكه اللي بتخرج بره الميه
1: بالظبط،
2: فانا يعني في
1: ما بتعمل بو بو بو بو بو كده بره الميه.
2: طبعا نقول بقى ننهي الحلقه بعد البو بو ده. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نكون معاكم،
1: توحشونا جدا.
2: يلا
1: يلا
2: سلام، تصبحوا على خير. باي باي.
1: رعايه الله غاليين.
2: باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته للعاصمة الأنغولية لواندا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء غارة شنتها مسيرة الاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وعلى جانب آخر، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بلدة قسرى الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة في أحدث موجة من التوتر الذي تشهده المنطقة منذ نحو ثلاثة أسابيع. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أكد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليا يعد إنجازا كبيرا، جاء نتيجة جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية، هذا إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العمل لإطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص. رياضيا، عمر الرملي لاعب منتخب مصر للجودو توج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة تورونتو الإيطالية، وذلك بعد فوزه على الصربي ميلان بولجا ضمن منافسات وزن 100 كيلوغرام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة. الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول: فين قبر الإسكندر الأكبر؟ قليل جدا من الناس اقتربوا من حكم العالم المتعارف عليه في هذا الوقت بالكامل أكتر من الإسكندر الأكبر، ومع ذلك لحد النهاردة محدش عارف هذا الإسكندر الأكبر مدفون فين. مجلة علم الأثار نشرت مقالتين لروبرت بيانكي سنة 93 و95 حوالين البحث عن قبر الإسكندر الأكبر، ولقت إنه ما كانش من المفروض إنه يكون هناك قبر أصلاً على الإطلاق، لأن الإسكندر أراد أن يلقى في نهر الفرات عند وفاته سنة 323 قبل الميلاد، ليعتقد أتباعه إنه اختفى وصعد للجنة عشان يبقى مع والده. ومع ذلك اختار جنرالاته دفنه بدلاً من هذه الوصية، ومن المفترض إنه يكون قد انتهى به المطاف مدفون في ثلاث أماكن زي ما الاحتمالات بتقول. أولها في ممفيس عاصمة المملكة القديمة في مصر خلال القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد، وبعد كده نقله لقبر جديد في اسكندرية. ومن المحتمل إن القبر تعرض للتلف والتخريب في مرحلة ما، ولغاية النهاردة لا يوجد أي جزء من القبر أو حتى جسد الإسكندر، ولا حد عارف لغاية اللحظة دي هو صحيح اترمت جثته في نهر الفرات ولا اتدفن في اسكندرية ولا اتدفن في بلاده. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق ورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته إلى العاصمة الأنغولية لواندا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. هذا ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء غارة شنتها مسيرة الاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وعلى جانب آخر، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بلدة قصرى الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة في أحدث موجة من التوتر الذي تشهده المنطقة منذ نحو ثلاثة أسابيع. موسكو أكدت أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين روسيا وأوروبا حتى الآن، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن الجانب الأوروبي يحشد كامل قدرته العسكرية ويشارك بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضد بلاده. اقتصاديا، مؤسسة التمويل الدولية ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي أعلنت اعتزامها توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار لمشروع شندوان لطاقة الرياح في مصر. يأتي ذلك في إطار دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بالبلاد. رياضيا، عمر رملي لاعب منتخب مصر للجودو توج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا، وذلك بعد فوزه على منافسه الصربي ضمن منافسات وزن 100 كيلوغرام. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: عمر الرملي لاعب منتخب مصر للجودو يتوج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا، وذلك بعد فوزه على الصربي ميلان بولاجا ضمن منافسات وزن 100 كيلوغرام. منتخب مصر لكرة اليد يتأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على نظيره الجزائري في الدور قبل النهائية. منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة يتوج بذهبية البطولة العربية بالأردن بعد الفوز على الجزائر. ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفربول يتعادل مع نوتنغهام فورست بهدفين لكل منهما، بينما نجح هال سيتي في انتزاع فوز ثمين خارج ملعبه أمام كوفنتري سيتي بعدما حسم المباراة بهدف دون رد. إشبيلية يلتقي مع أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. فريقا يوفنتوس وبارما يلتقيان بعد قليل بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته للعاصمة الأنغولية لواندا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. هذا ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة خلال القمة التي تبحث كذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالصراعات، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب متضامن أجنبي وفلسطينيون في اعتداء لمستوطنين إرهابيين على المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية من القوات الاحتلال. موسكو أكدت أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين روسيا وأوروبا حتى الآن، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الجانب الأوروبي يحشد كامل قدراته العسكرية ويشارك بشكل مباشر في عمليات عسكرية ضد بلاده. اقتصاديا، مؤسسة التمويل الدولية ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي أعلنت اعتزامها توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار لمشروع شندوان لطاقة الرياح في مصر. يأتي ذلك في إطار دعم المشروعات للطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بالبلاد. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد تأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط إيطاليا 2026 بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الجزائري بنتيجة 27-25 في الدور قبل النهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة. الدقيقة الأولى.

0: اتقلب حلوة وتعامل سحب السمين
1: وضي فوق بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك
0: بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما تعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها، سواء الدوريات الكبرى أو كمان البطولات العالمية من كل مكان في الدنيا بنتابعها معاكم هنا في ملوك الكورة. البداية منين؟ البداية بكل تأكيد هتكون مع النجم المصري عمر مرموش، اللي سجل النهاردة الظهور الأول ليه مع النادي ناديه الجديد توتنهام. لكن للأسف ما كانش ليه مرموش النهاردة أي مساهمات تهديفية، بل كمان فريقه توتنهام خسر النهاردة على ملعبه وسط جماهيره أمام نيوكاسل 0-2، واللي أحرز الأهداف الماكينات السريعة جدا في هجوم نيوكاسل إيلانجا وويسا، إيلانجا السويدي وويسا نجم المنتخب الكونغو الديمقراطية. لكن الحق يقال الحاجة الوحيدة اللي فرحتنا شوية في خلال المباراة إن عمر مرموش ظهر بأداء جيد جدا جدا بصراحة. هو كان أفضل لاعب في منظومة الإيطالي ديزيربي مع توتنهام النهاردة، كان له أكتر من محاولة على مرمى نيوكاسل، كان في كرة مشكوك فيها أن ليه ركلة جزاء، كانت أعتقد أن هي واضحة جدا. الجمهور كمان كان متفاعل معاه جدا وكان بيشجعه على كل مهارة أو كل ترقيصة بيقوم بها نجمنا عمر مرموش. لكن السؤال المهم اللي ممكن نطرحه النهاردة ونتكلم فيه في ملوك الكورة، هل توتنهام يعني هيكون زي الموسم اللي فات كده هيعاني ويواجه شبح الهبوط؟ الفريق عنده مشاكل صعبة جدا في الجانب الهجومي، الشكل مش منتظم خالص، حتى الضغط مش مثالي جدا بالنسبة لتوتنهام، عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا. حارس المرمى كينيسكي حارس انا اعتقد ان هو ضعيف جدا جدا، وشفنا اداؤه النهاردة امام نيوكاسل بيخرج خروجات يعني صعبة جدا وغير مقبولة. يعني المهم ان هي بداية موسم صعبة جدا لتوتنهام، هزيمة بثلاثية في المباراة الأولى أمام برينتفورد، والنهاردة هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نيوكاسل بثنائية. بالرغم من أن هم صرفوا كتير جدا توتنهام، أكتر من 400 مليون جنيه استرليني، وعملوا صفقات مهمة أهمهم طبعا نجمنا عمر مرموش، سافينيو اللي كان مصاب النهاردة ومشاركش في المباراة، اللاعب البرازيلي اللي برضو جاي لهم من مانشستر سيتي، تونالي الصفقة اللي ب 100 مليون جنيه استرليني. وعندهم اصلا لعيبه مميزه جدا، عندهم النجم الغاني محمد قدوس اللي كان مصاب اصابه طويله جدا وشارك النهارده في الشوط الثاني، عندهم بيدرو بورو الباك اليمين للمنتخب الاسباني الفائز بكاس العالم. لكن النهارده ديزيربي كان موظفه في الشوط الاول جناح يمين، فقلت خطورته وقل تميزه بشكل كبير جدا جدا. عندهم في الدفاع فان دي فين النجم الهولندي، فرقه فيها اسماء تقيله جدا، لكن ما شفناش حاجه النهارده، والاداء كان بالنسبة لتوتنهام صفر تماما يعني. لكن نيوكاسل قدم مباراة كبيرة جدا مع ماتياس يلسا، الراجل اللي جاي لهم من نادي أهلي جدة السعودي، مدرب ألماني مميز جدا بصراحة، شفناه في المباراة الأولى جان من ليفربول وخد منهم نقطة، والنهاردة فاز على توتنهام خارج ملعبه. فنيوكاسل واضح جدا ان هو هيقدم موسم مميز جدا وبداية مبهرة بصراحة. طيب خلينا بعد شوية النهاردة في ملوك الكورة نتكلم أكتر ونحلل المباراة بشكل أكبر، مباراة توتنهام مع نيوكاسل، وهنتكلم كمان عن باقي المباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي اللي بدأت امبارح، هنتكلم ونبعد شوية عن الجزء الإخباري والأخبار، نتكلم كورة شوية وفنيات وتكتيكات. بعد شوية إن شاء الله نبدأ الكلام في الأمور الفنية ونحلل كل المباريات سواء اللي تابعناها امبارح او النهاردة في الدوري الانجليزي، وكمان عايزين برضو نتكلم شوية عن الدوري الاسباني وبرشلونة وريال مدريد وتفاصيل كتيرة جدا. لكن تعال ابدأ معاك كده المباريات بالترتيب، مباريات الجولة التانية من الدوري الانجليزي. امبارح في حلقة امبارح من ملوك الكرة تابعت معاك الشوط الاول من مباراة كريستال بالاس مع مانشستر سيتي، وبعد ما قلتلكوا سلام عليكم وروحت، مانشستر سيتي ومع تغيير ريان شرقي الأداء كان مبهر جدا، وخلصت المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-1، هدفين إيرلينج هالاند الدبابة النرويجي وهدفين لريان شرقي، وهدف كريستال بالاس الوحيد كان بتوقيع دوناروما الإيطالي حارس مرمى السيتي بالخطأ في مرمى، وكان فاول اتشاطت جت في العرضة وبعد كده رجعت في ظهر دوناروما فتحسب الهدف هدف عكسي
لدوناروما الإيطالي حارس مرمى مانشستر سيتي، وفاز السيتي 4-1 على كريستال بالاس خارج أرضه في مباراة قوية جدا، وتاني فوز للسيتي في الموسم بعد الجولة الأولى لما فاز على بورنموث، وبداية حقبة جديدة مع إنزو ماريسكا. اللي كان برضو مميز جدا لازم أكلمك عنه هو الظهور الأول امبارح في الدقيقة 82 من مباراة مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، الظهور الأول للنجم المغربي الشاب أيوب بوعدي. الراجل اللي شفناه متألق مع المنتخب المغربي في المونديال 2026، وده كان أول ظهور ليه امبارح مع مانشستر سيتي، نزل في الدقيقة 82 في طبعا حاجة ويعني مشاركة تاريخية جدا. نجم شاب عنده 18 سنة بيلعب في المنتخب المغربي، وانتقل حديثا لمانشستر سيتي في صفقة غالية جدا جدا، ده تاني لاعب مغربي في التاريخ ينضم إلى مانشستر سيتي. والدقايق اللي شارك فيها برضو لا تحس إن هو هيعمل فارق في خط وسط مانشستر سيتي بعد ما استغنوا عن رودري إلى برشلونة. فأيوب بعدي ممكن يكون لي يعني مساهمة مهمة جدا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال، في كل البطولات اللي هيشاركوا فيها، يعني بالتوفيق لي إن شاء الله. طيب النهاردة كانت البداية بمباراة ليفربول مع نوتنغهام فورست، وليفربول وحقبة جديدة مع الأسباني إيراولا، وهم على بعد خطوات قليلة أو ساعات قليلة والإعلان عن انضمام باركولا النجم الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان هينتقل لليفربول. شفناهم النهاردة عندهم قطعة مفقودة، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هما إيراولا بصراحة بيقدم كل حاجة في الملعب، ليفربول بيقدم كرة افضل بكتير جدا من اللي كانت بتتقدم مع إرنس لوت، لكن في نواقص كتيرة في الفرقة. خط وسط ليفربول بيعاني بصراحة، محتاجين لاعب خط وسط تقيل كده يحكم وسط الملعب. لكن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 ليفربول مع نوتنغهام فورست على الانفيلد، في وسط افتقاد الجماهير، واحنا كمان مفتقدين اسطورتنا محمد صلاح ان احنا نشوفه على الانفيلد مع ليفربول، والله كان هيفرق معاهم جدا جدا. ما تقوليش بقى كبر في السن ولا ما كبرش، لا هو كان مميز جدا جدا حتى الدقائق الاخيره ليه مع ليفربول. طيب تعال نكمل. كوفنتري سيتي مع هال سيتي، الفرقتين اللي صعدوا حديثا للدوري الانجليزي. هال سيتي تمكن من الفوز 1-0 النهارده على كوفنتري سيتي، هل سيتي تقدم او فاز 1-0. بورنموث مع ايفرتون، المباراة انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. وبعد كده المباراة اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، توتنهام مع نيوكاسل، نيوكاسل بيفوز على توتنهام 2-0 في مباراة كانت عظيمة جدا، مباراة كانت حلوة بصراحة، يعني تحديدا في خلال الشوط الثاني نيوكاسل قدم مباراة كبيرة جدا، توتنهام ما كانش عارف يعمل اي حاجة. الحسنة الوحيدة زي ما كنت بقولك كده هو الاداء الجيد جدا جدا من نجمنا عمر مرموش، اللي بكل تأكيد في خلال الحلقة النهاردة هنتكلم اكتر عن مشاركته الاولى وظهوره الاول مع توتنهام. يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة، وزي ما اتفقنا هنتكلم كورة أكتر النهاردة، هنحلل المباريات اللي اتفرجنا عليها في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، هنتكلم عن الدوري الأسباني، وعندنا تفاصيل كتيرة جدا هنتكلم فيها. السؤال بقى اللي هندردش فيه مع بعض على مدار الحلقة على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9094، هو سؤال مناسب جدا للظهور الاول لنجمنا عمر مرموش النهارده مع توتنهام في الدوري الانجليزي. وانا امبارح كنت بقول لك نفسنا نشوف في الدوري الانجليزي اكتر من لاعب مصري، يعني احنا دلوقتي ما عندناش غير عمر مرموش فقط، وعندنا ساب مرسي في التشامبيونشيب مع بلاكبيرن، فنفسنا العدد يزيد. فسؤالنا ليكوا النهارده من وجهه نظرك، قول لي لاعب مصري يستحق الاحتراف في الدوري الانجليزي وتشوفه كده بيلعب في الدوري الانجليزي. انا عندي اسماء كتيره، انا شخصيا شايف ان هم يستحقوا اللعب في الدوري الانجليزي في أندية الوسط وأندية المقدمة، عندي لعيبة كتيرة جدا اقدر اقولك عليها، لكن هخلي رأيي للاخر، لاخر الحلقة اقولك عليه ان شاء الله مع بعض كده وانا بقرأ تعليقاتكم اللي هتبعتوها لنا سواء على صفحة الراديو او على رقم الواتساب. يلا نبدأ حلقة النهاردة، وسريعا قبل ما اطلع للفاصل، بكرة إن شاء الله الساعة 4 العصر نادي باريس هيستضيف نادي نيس في الدوري الفرنسي،
ويا رب نتمنى نشوف مشاركة لنجمنا محمد عبد المنعم مع نادي نيس ويشارك، خصوصا ان مدربه النهاردة أوليفي اتكلم عنه كويس جدا في المؤتمر الصحفي، وقال محمد عبد المنعم يدهشني حيث يظهر أداء جيدا للغاية منذ عودته للتدريبات الجماعية، وهو بالتأكيد جزء من القوام الأساسي للفريق. فإن شاء الله بكرة الساعة 4 العصر في مباراة باريس ونيس نشوف محمد عبد المنعم يشارك في هذه المباراة. طيب عندنا خبر إيه كمان قبل ما نطلع للفاصل بخصوص النجم البرتغالي رافائيل لياو، لاعب طبعا اللي كان بقى خلاص لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، وواحد من المواهب الجميلة جدا في كرة القدم العالمية اللي كل سنة في الميركاتو الصيفي كنا نشوف خناقة عليه. السنة اللي فاتت مثلا كانت تشيلسي عارض عليه، وكان برشلونة، أندية كتيرة جدا كانت بتطمح للتعاقد مع رافائيل لياو، لكن دايما بنقولها العقلية والاحتراف والاجتهاد وهو ده اللي بيفرق مع لعيب كرة القدم، ورافائيل لياو من هذه النوعية اللي اهتمامه بكرة القدم ومشاكله الكتيرة رجعته كتير جدا في مسيرته الكروية. النهاردة بنشوف خبر غريب جدا بعد ما كانت أكبر الأندية في أوروبا بتتهافت على رافائيل لياو، النهاردة شفنا خبر أن جالاتا سراي التركي بيتعاقد مع رافائيل لياو من نادي إي سي ميلان الإيطالي مقابل 45 مليون يورو وراتب طبعا ضخم جدا. لكن في النهاية خالص تبص على المستويات وترجع للأخبار السنين اللي فاتت، لا تبص برشلونة، تبص على ريال مدريد، على تشيلسي، على الأرسنال، أندية كبيرة جدا كانت بتطمح للتعاقد معه، في النهاية ينتهي به المطاف إلى الدوري التركي. مش تقليلا أبدا من الدوري التركي، لكن رافائيل لياو كان من نوعية اللعيبة اللي كان الناس بصين ليها إن هو رايح في اتجاه البالون دور، في اتجاه أندية الصف الأول في أوروبا، لكن هذا هو الحال للي ما بيحترمش كرة القدم واللي تكون هي دي عقليته. طيب يلا بينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ بقى معاكم كلام في الكورة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90 فاصل، ونرجع لكم على طول نبدأ برنامجنا.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
4: حضراتكم كنت تتابعين
2: حدث،
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة، نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات، سياسة اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

92 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

0: وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. عايز أفكرك بسؤال حلقة النهاردة اللي هندردش فيه ونقرأ تعليقاتكم في نهاية الحلقة على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. السؤال بيقول: من وجهة نظرك قولي لاعب مصري يستحق الاحتراف في الدوري الإنجليزي، أنت شايف إن هو يستحق إن هو يلعب في أي نادي من أندية الدوري الإنجليزي ويقدم مستويات مميزة؟ طيب تعالوا نرحب بصديقي العزيز عمر أحمد المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منورنا ووحشتنا.
1: مساء الفل يا محمود، دايما بكون مبسوط ووحشني جدا والله.
0: مبروك عليك يا أبو يحيى.
1: ربنا يخليك
0: يا رب، يتربى في عزك إن شاء الله يا صديقي يا رب. ويبقى محلل رياضي أحسن منك كمان.
1: إن شاء الله يبقى العيب بقى
0: إن شاء الله، ربنا يوفقه ويخليه لك يا رب. طيب
1: يا رب
0: تعالى نبدأ الكلام عن طبعا عمر مرموش، وسجل النهاردة الظهور الأول ليه مع توتنهام. تقييمك لأداء مرموش النهاردة في أول ظهور ليه، وقول لي كده على مدار المباراة، لأن هو كان ليه أكتر من مهمة مكلف بيها من الإيطالي ديزيربي. قول لي كده المهام اللي كان مكلف بيها طوال المباراة.
1: هو مبدئيا هو أخيرا مرموش مش من السيتي، اللي أنا اتكلمت معك فيه كتير
0: كتير جدا بصراحة،
1: اللي هو يعني أنت دافن نفسك في السيتي ليه؟ يعني خلاص أنت مش تعب أساسي. النهارده ما كانش حد يعني ما فيش اي منطق يخلي في اي انتظار لاي حاجه من مرموش، لانهم يعني اتضرب تقريبا مره واحده مع توتنهام، فهو ما فيش اي اساسا. انت لسه يعني المدرب نفسه عامل ميركاتو تقريبا بفوق ال 350 مليون، اللعيبه لسه بتفهم بعض، اللعيبه نفسها مش فاهمه بعض، فطبيعي اصلا ان لسه في حاجات مش واضحه كتير، في ادوار مش واضحه. في النهارده كان غياب لسافينيو اللي هو الجناح اللي بيصنع اكتر واحد، فلسه الدنيا مش باينه بالظبط. مرموش النهارده انت باينه جدا للاعمى ان اللي حواليه مش فاهمينه مرموش في الشوط الاول بالذات. في كذا مره يطلب الكوره في ظهر الثاني وكسر، وحتى توتنهام الشوط الاول كان كويس، يعني ما كانش وحش بس كان كويس، ولكن لسه ما حدش قادر يحرك حركاته، مفيش حد لما مرموش بمجرد ما يعمل الرن يقوم مودين في رد. فبان قوي قله التفاهم مع مرموش، بان جدا لسه بدري. الفكره اصلا ان توتنهام لسه فريق بيتشكل، ورغم ان انا عندي تحفظ على الطريقه اللي اتبنى بيها ان هو صرف كتير جدا جدا، بس مش احسن حاجه. مشكلتي مع توتنهام الحاليه دي يعني ديزيربي اصلا معروف انه مدرب من اكتر مدربين العالم اللي بيقدموا كره ممتعه، لعيبه تقنيه، شفنا مع برايتون، شوف زمان كان مع شختر او ساسولو، فرقه كلها تحب تتفرج عليها. توتنهام الحالي ده كانه مش ديزيربي، ده كانه مدرب بريطاني ماسك فريق عايز يلعب كور ثانيه وكور عاليه والتحامات وبتاع.
0: طب معلش خلينا نتوقف هنا، لان اكيد حد بيسمعك دلوقتي يقول لك ده عنده قدوس، ده عنده تونالي، ده عنده سافينيو، عمر مرموش، ازاي انت بتقول ان هو رايح لاتجاه الكره الانجليزيه؟ لا ده في شويه لعيبه حريفه حلوين قوي يا صديقي.
1: الحريفه مش كتير، يعني الحريفه بمعنى حريفه ان بقى قدوس راجع بقاله كتير كان غايب.
0: فعلا
1: سافينيو ما لعبش اصلا. سافينيو مثلا، سافينيو وقدوس انا شايف هما الاثنين اللي هيبقوا المتنفس للفرقه دي ان هما يعملوا حلول مبتكره. تونالي كده كده لعيب مسه بدون كوره، مش بالكوره، يعني هو تونالي هو معاه الكوره انت مش هتشوف حاجه منه اكشن ممتع، مش هتشوف منه باس غير متوقع، مش هتشوف منه كسر خطوط مراوغات، لا مسه كلها بدون كوره اكتر. ما اللي كان اللي لسه مستنيه قدام ماتيس فرنانديز اللي جاي من ويست هام، ده المفروض يقدم اضافه ولكن لسه محتاج وقت.
0: والنجم الهولندي سيمونز برضو.
1: سيمونز برضو، يعني هي دي الفكره ان الحلوين كلهم لسه، يعني حرام الحكم قوي على توتنهام دلوقتي، لان لسه ايه، شوف اصحاب الحلول الفرديه كلهم مش موجودين، اللي هم مثلا سافينيو، قدوس لسه كان راجع لهم كان نزل بديل، وتشافي سيمون، اللي هم المفروض الثلاثه اللي هيحركوا الدنيا شويه في الصناعه، ولا واحد موجود. فانت ازاي مثلا دلوقتي اللي هو مرموش مش مستني منه حاجه غير ان هو ايه الدور بتاعه وهو بيعمله، هو بيطلب الكره صح، بيتحرك صح، بيضغط، ولكن اللي حواليه ما فيش لعيبه فيهم بتصنع، ما فيش لعيب فيهم عنده السنس بتاع
0: صح.
1: انا معايا الكوره، عارف اللعيب بيتحرك هوديه.
0: وماكس تيل ده انا شايف ان هو لعيب صعب قوي.
1: تيل اصلا، ما هو تيل في شبه اصلا من مرموش، اللي هو نص جناح ونص مهاجم، هو دايما مايل ان الكره بمجرد ما تجيله هو يشوط، هو يضم ويشوط، هو ما هوش لعيب خيال واسع، هو لعيب اكتر كمهاجم، هو اصلا كان في بايرن ساعات بيلعب مهاجم. المشكله في ايه؟ المشكله ان توتنهام اصلا عايز جاكبو اللي هو نفس الستايل برضه، اللعيب اللي بياخد الكوره وعايز يشوط.
0: هو بعد الصفقات دي كلها لسه بيفكر في صفقاته جاكبو؟
1: هو بيفكر في جاكبو، يعني هو اصلا اخر صفقه دلوقتي بيتكلم فيها ان هو جاكبو. بس مانشستر سيتي في الاخر بينافس عليها، ما حدش عارف هل السيتي هيجيبه ولا هيجيب ندياي من ايفرتون. فالفكره ان الكلام كله من توتنهام ان هو عايز جاكبو، هيبان. بس الفكره ان انت المفروض يعني لو انت عايز تدعم الفرقه دي تدعمها بلعيبه خيالها واسع، مش لعيبه عايزه تجيب اجوان.
0: صح. طيب ديزيربي كان طالب ايه من مربوش النهارده سواء في الشوط الاول او الثاني؟
1: يعني هو باين اول ان زي ما قلت لك هي الفكره ان مفيش طلبات معقده، لان هو اصلا

0: بولانكي نزل لقيت مرموش شوية رايح على المركز رقم 10.
1: ما الفكرة اللي أنا مش عارف ليه بحس إن هو إيه، يعني في سوء استعمال ساعات لمرموش. مرموش أحسن وقت ظهر فيه في حياته ما كانش لا هو المهاجم ولا هو الجناح، لما كان في فرانكفورت مع إكيتيكي.
0: صح.
1: طيب دي من ساعة ما مشي وهو عامل موسم كان، يعني الكل بيقول إن عمر مرموش من أحسن لعيبة أوروبا، من أحسن، يعني لو هتحط تشكيلة أوروبا مثلا ممكن تحط مرموش في التشكيلة البديل اللي هو من أحسن اللعيبة اللي عملت موسم. من وقت استعماله في الشكل اللي خلاه يتوهج محدش استخدمه الاستخدام ده، يعني ما شفناهوش جنب مهاجم حركي زي إكيتيكي، فبقى بيطلب منه مهاجم والمهاجم نفسه بيبقى بيتشجز بالمدافعين. يعني واحد زي مرموش ده مست كلها ان هو يطلب الكرة مثلا من الطرف لجوه، طب لما يبقى مفيش مهاجم طب ما هو اللي هيتحجز ده، فهو مرموش نفسه
0: صح.
1: مش هيعرف يعمل التحركات دي بالشكل المكثف اللي يخليه يروح للجول
0: انا
1: كتير.
0: كنت شايفه غرقان النهارده في دفاعات
1: بالظبط
0: نيوكاسل.
1: بالظبط، فاللي هو اساسا انت شايف مدافعين بريمير ليج ما شاء الله عاملين ازاي، طب ما هتحط لعيب زي مرموش، هو عايز المهاجم اللي يحجز له عشان هو اللي يطلب الكرة.
0: صح.
1: فتلاقي استخدامه يا بيتحط جناح يبقى فاتح الطرف، ما دي مش ميزته، يتحط مهاجم وما دي مش ميزته، هو محتاج يتحط في سيستم فيه اتنين مهاجمين، مهاجم اللي معاك خاصة يا يبقى مهاجم محطة ينزل له مثلا الكورة يحجز مع البين دفاعه كده، أو مهاجم حريف حد زي الكتيكي. فللأسف أنا شايف لحد دلوقتي مرموش حظه مش كويس، إن مفيش حد بيطلع منه افضل ما عنده. يعني انا شايف لسه حتى مع توتنهام هتبقى يعني مفاجاه، ان لو مرموش عمل مستويات كبيره وتالق وسجل هيبقى دي حاجه خارقه منه، هو لان هو مش محطوط في منظومه تطلع منه المية في المية بتاعته.
0: كنت شفت تصريح للكابتن احمد حسام ميدو، طبعا ده لعيب من اللعيبه اللي لعبت في توتنهام، بيقول ان لو توتنهام عايز يستفيد من مرموش يلعبه جناح شمال وريتشارلسون النجم البرازيلي مهاجم وسافينيو ناحيه اليمين. ايه رايك في الكلام ده؟
1: والله لو هنبص للسكواد الحالي ده كلام منطقي، يعني لو احنا ده يعتبر بيترجم الفكره اللي انا بتكلم فيها، ده يعتبر ايه؟ لو هتبص في الفرقه مين مهاجم يعتبر حركي شويه، مين بيحجز بيدخل في التحامات وبتاع؟ ريتشاردسون. طيب سافينيو اللاعب اللي بيصنع، مرموش يقدر يطلب الكوره وسافينيو يا اما هيصنع له يا اما ريتشاردسون هو هينزلها له، فكفكره من الموجود هو ده تقدر تعمله. طبعا ريتشاردسون في احسن منه كتير يعملوا كده، بس لو هنتكلم في اللي موجود من قائمه توتنهام هو ده الحل المناسب.
0: طيب السؤال قبل ما نسيب توتنهام، يعني وانا بتفرج على المباراه كده النهارده جالي هاجس ان ممكن توتنهام السنه دي في الموسم الحالي يعاني زي الموسم اللي فات من الهبوط، من شبح الهبوط للتشامبيونشيب، ويفضل يعاني طوال الموسم. هل انت شايف الكلام ده ولا ديزيربي هيلحق نفسه بدري بدري؟
1: لا مش شايف انه هيروح بالكوارث اللي هي راحت، يعني انا حاسس ان هي يعني هي الناس ساعات بتغفل ان بعد الصرف الكتير كانه ايه، كانك بتلعب فيفا، لو انا جبت صفقات كتير اكسب بقى على طول، ولكن بالعكس انت اللعيبه كلها مش فاهمه بعض، مش فاهمين المدرب لسه بيتعرف عليهم، فهيحصل تجارب تجارب لحد ما هيوصل لشكل يقدر يجيب منه نتائج، لان هو عنده لعيبه تجيب نتائج بالراحه بالراحه بالراحه، يبقى مثلا من الثامن السابع السادس. يعني ما فيش سكواد كتير خارقه في البريمير ليج، يعني في جوده قلت واضحه اصلا في الدوري الانجليزي ككل.
0: صح.
1: لما تيجي ده انت لو فصصت اصلا الكبار نفسهم، يعني انت هتلاقي ارسنال وادي السيتي بيحاول هو يشتري ومش هتلاقي او مش هتكمل القايمه، ما فيش حد كده تحس ان انت ايه ده الفرقه دي معاها سكواد مرعب، ما بقاش فيه الكلام ده. فتوتنهام لسه عنده وقت ولسه الكبار كلهم اصلا ما فيش حد مقنع يعتبر، فلا لسه عنده مجال ان هو يحسن، ما اظنش انه يعمل موسم كارثي زي السنه اللي فاتت.
0: طيب تعال نروح للسيتي اللي شفناه امبارح بيفوز على كريستال بالاس 4-1، وفي الاسبوع الاول او الجوله الاولى فاز على بورنموث. انا عايزك تكلمني عن جوده ريان شرقي اللي شفناها امبارح والعظمه اللي شفناها من ريان شرقي، وطبعا مش غريبه على هالاند التالق والتهديف. طبعا عايزك تكلمني على السيتي مع انزو ماريسكا حتى الان في جولتين، شايف ايه الافكار الجديده اللي بيحاول يقدمها؟ وعايز اسالك في شق تاني من السؤال، هو ليه السيتي فرط في عدد المهول ده من اللاعبين في بدايه الموسم، بدايه من رودري طبعا، مرموش، سافينيو، ويقال ان جريليتش في الطريق، الراجل الهولندي تيجاني رايندرز، اسماء كتيره جدا سابت السيتي، ليه العدد المهول ده ساب السيتي في بدايه الموسم؟
1: هو مبدئيا يعني ما فيش سبب

0: اتحد للعيبه دي كلها. كل واحد ليه سبب. هو مانشستر سيتي ما كانش عايز يمشي رودري نهائي، يعني هو كان هيموتوا اصلا ان رودري يكمل، بل في عقد اتحط لرودري، بس رغبه اللاعب واضحه هو عايز يروح برشلونه. فهي دي الفكره، ان رودري مش مانشستر سيتي اللي فرض فيه، رودري هو اللي عايز يمشي. ومانشستر سيتي كان شايف ان هو يخسر لو رودري قعد سنه كامله رغبته في برشلونه وهيمشي مجاني السنه الجايه. طب انت كده لا انت مع رغبه اللاعب ولا انت استفدت ماديا. القرار المظبوط ان رودري يمشي. تيجي تبص على اللعيبه، انا يعني انا ازعم ان مفيش اصلا اي تقارير قالت كده ولا حاجه. لعيبه مثلا زي رايندرز، زي تافينيو، زي مرموش، اللعيبه دي هي ما ظهرتش بافضل مستوى ليها. ومانشستر سيتي خاف ان هو يريسك سنه كمان، فبدل ما يخسر فيهم فقالك هما جايلهم عقود. هي بصراحه جايلهم عقود فلكيه، يعني 60 مليون في رايندرز بعد موسم مش ناجح،
1: صح،
0: يعني 150 مليون في سافينيو مرموش سوا بعد برضو موسم مش ناجح. مين تاني كان ايه اسمه ايه ده، نيكو جونزاليس هو اللي كان بيعه غريب شويه.
1: شفناه النهارده كان حلو قوي مع نيوكاسل، خلي بالك.
0: بالظبط. فالفكره دي اكتر حاجه اصلا جمهور السيتي نفسه مش فاهمها. لان اللاعب لما رودري غاب وهو ادى كويس، ولما قعد ما عملش مشاكل، ظهر في الموسم التحضيري كان كويس، طب بتبيعه ليه؟ بل انت في الجوله الاولى والثانيه، لا الجوله الاولى، لا الجوله الثانيه ما حصلش كده، بتلاعب جيهي في نص الملعب اللي هو المدافع، بتلاعب ارتكاز ما تعرفش نيكو. فده اللي كانت يعني دي اللي مش مبرره. لكن مانشستر سيتي اظن ان هو باع لعيبه زي سافينيو، رايندرز، مرموش كده، خاف ان هم يقعدوا سنه كمان ما يقدوش، فبدل ما السنه دي هيكسر فيهم حوالي 300 مليون يورو، السنه الجايه كلهم على بعضهم مثلا ممكن ما يكملوش 100 مليون.
1: بس انا عايز اقول لك على حاجه، امبارح دكه الاحتياط جنب انزو ماريسكا كانت فاضيه.
0: مانشستر سيتي لسه في بتاع 3 4 صفقات هيخلصهم اصلا. هم ممكن اول جولتين دول مش هينعكسوا بشكل كبير، يعني هو ما تنساش في دوكو غايب.
1: ايوه
0: في
1: صح.
0: هما في جناح برازيلي الان سيتي مخلص معاه هيجي، في انزو فرنانديز، هي دي الصفقه اللي هيبقى مانشستر سيتي عايز يعمل بيها بهرجه لانه يدفع حوالي 140 مليون. في اندياي او جاكبو جايين، فكل دول هيجوا مره واحده في اخر كام يوم لحد يوم الاثنين. فمانشستر سيتي الناس ما تنخدعش قوي ان ايه ده بص ما فيش فريق، لا في فريق هم هيشتروا، يعني هم مش ساكتين.
1: انا كنت مبسوط قوي امبارح بنزول ايوب بعدي.
0: بعدي جميل من وقت كاس العالم. وهو الولد باين ان هو سابق، يعني هو ذكي جدا، الكوره ذكي، لسه هيتعلم، يعني مفيش حد منتظر ان هو يبقى رودري جديد من اول موسم، ولكن الامكانيات باين قوي من وقت كاس العالم، حتى مع ليل باين. بس صفقه كانت ذكيه من مانشستر سيتي بصراحه، ان هم عن جابوا البروفايل اللي يسنده اللي هو إليوت أندرسون. إليوت أندرسون أنا يعني من أكبر معجبين دي، لعيب نص ملعب زي ما الكتاب قال،
1: صح،
0: يعني أنا بالنسبة لي أنا ده أحسن لعيب إنجليزي كنص ملعب من اللعيبة المتأخرة، مش اللعيبة اللي بتلعب قدام آخر سنين طويلة، يعني اللعيب اللي هو إزاي بيبقى بدني قوي في الكرات التانية وبالكرة نفسه حلو، مش بس لعيب بدني الكره تحت رجله مش كويسه. فده يقدر يسند ايوب، لان ايوب من غير كوره يعني بيعاني شويه، ولكن يقدروا يكملوا بعض على المدى البعيد. الاثنين سنهم صغير، فمانشستر سيتي بس ما عملش صفقات للموسم ده، اللي عمل لقدام بتتكلم في ايوب 18 سنه، إليوت 21، الجناح البرازيلي 18 او 19 سنه، انزو فرنانديز هو اللي في عز مسيرته يعتبر 24 25. فهو السيتي مش كويس عامه يعني.
1: طب السيتي مع انزو ماريسكا توقعاتك هينافس ولا السنه دي هتكون مجرد تكوين وتجهيز للمشروع؟
0: اللي انا حاسه ان مانشستر سيتي هيتعثر كتير. هي السؤال لارسنال، ارسنال ناوي يعمل زي ما المفروض ان هو هيحسم بقى الدوري وان هو مش هيقع الوقعات الساذجه اللي وقع الموسم اللي فات؟
1: صح.
0: لو ما عملش كده لا، ارسنال هياخد الدوري، ومانشستر سيتي الطبيعي ان هو ايه يحاول لسه يخلق توازن لنفسه من جديد. ولكن ممكن وقعات ارسنال تخسر الدوري. السنه اللي فاتت مانشستر سيتي كان ياخد الدوري، يعني لدرجه ان مانشستر سيتي لعب ارسنال في الماتش الفيصل، السيتي كسب، ولكن ايفرتون هو اللي اهدى الدوري يعتبر لارسنال اصلا. فهي الموضوع متوقف على ارسنال اكتر من السيتي. السيتي الطبيعي ان هو يعني يحاول يستعيد توازنه، مش انه يجيب الدوري.
1: شفنا مباراتين للليفر في الجولة الأولى والثانية، والمباراتين انتهوا بالتعادل، سواء أمام نيوكاسل أو النهاردة أمام نوتنغهام. وانا شايف ان في كوره بصراحه في الملعب بتتقدم افضل من اللي كانت بتتقدم بكتير جدا مع ايرن سلوت الموسم اللي فات، لكن في حاجات مفقوده في ليفربول. من وجهه نظرك ايه هي؟
0: في حاجه قالها إيراولا اصلا في الاول، نبه الناس ليها، بيقول لك الفرقه دي مش جاهزه تلعب غير انها 30 دقيقه، فالحاله البدنيه اللي لعبت ليفربول كارثه، ده باين. إيراولا مدرب ممتاز
1: جدا،
0: ليفربول بالكوره بيقدم افكار كويسه جدا، من غير كوره اللعيبه لسه بتعاني. انت بتشوف الاجوال كلها تقريبا بتيجي في ليفربول مرتدات بعد خط دفاع عالي جدا،
1: صح.
0: مرتدات كوارث. خط دفاع ليفربول بشع بشكل مش طبيعي. انا من الاول اساسا كنت ضد صفقه فريمبونج، ما هواش ظهير، هو جناح طول الوقت مع ليفركوزن جناح. طب ما تحطه باك في اربعه لفرقه بتضغط عالي، هيبان. فان دايك مش فان دايك خالص،
1: سنه
0: كبر
1: خلاص.
0: بالظبط. كيركز مستوى يعني صادم، سيء جدا
1: يعني. روبرتسون النهارده كان افضل منه بصراحه مع توتنهام.
0: انا مش قادر اتجاوز الجول الاولاني بتاع نيوكاسل اللي اتلعب في ظهر كيركز، اللي هو مش طبيعي. انت لو في ماتش اعتزال مش هيبقى كده،
1: صح.
0: خط دفاع ليفربول مش كويس. ليفربول في الجوده خط الامامي يقدر يبقى كويس بعد صفقه باركولا، لو اشترى جناح كمان. في كلام ان هو هيجيبه جناح، وفي كلام لا، يعني يقدر ان هو يظهر بشكل كويس، ولكن محتاج لسه وقت. برضه ليفربول محتاج وقت، بس في ستار باور كده. يعني ايه؟ عارف ليفربول، انت كنت بتتكلم في الاول تشكيل البريمير ليج، حتى لو مانشستر سيتي بياخد الدوري احسن لعيبه كانت في ليفربول، بتتكلم كان في ارنولد، فان دايك، روبرتسون، اليسون، صلاح، ماني. دول مستحيل كنت تسال اي حد هتقول له تشكيل البريمير ليج المثالي مش هيحط اللعبه دي،
1: صح.
0: دلوقتي ارسنال ما عندوش، قصدي ليفربول تقريبا ما عندوش اي لعيب احسن لاعب في مركزه في الدوري ولا مركز،
1: صح.
0: انحدار في الجوده مش طبيعي. ليفربول محتاج لسه وقت على ما يستعيد نفسه. المشكله كمان ان اللعيبه نفسها اللي المفروض تقيله مستوى وحش. ايزاك مستوى سيء جدا، فيرس مستوى سيء جدا، فاللي هو إيراولا قدامه شغل رهيب على ما يقدر يستعيد توازنه ثاني. ولكن في لعيبه لو استعدت فعلا حالتها، يعني باركولا لو جاب احسن مستوياته، فيرس لو بس 60-70% من مستوى مع ليفركوزن، ايزاك رباعي تكتيكي، الكلام ده هيفرق جامد.
1: طيب تعال نروح للأرسنال، وانت من شوية بتقول ان القرار عندهم لو عايزين يخلصوا الدوري بدري بدري هيخلصوه. أرتيتا يعني انا قلت ان هي فرصة مناسبة جدا، البعبع بيب جوارديولا مش موجود، مش موجود محمد صلاح مع ليفربول، فهي فرصة مناسبة جدا ان هو يحتفظ باللقب. سؤالي في الموضوع بتاع الأرسنال مع التعاقدات اللي قاموا بيها في بداية الموسم، هل هم في احتياج لجوليان ألفاريز، خصوصا ان اتقال ان أتلتيكو مدريد موافق على ان هو يروح الأرسنال؟
0: الفارز ارسنال يحتاج الفارز، ارسنال محتاج الفارز مش الضروره القصوى. ولو انت عارف عندي حاجه كده شخصيه، بحس ان ايه ان ارسنال ما يستاهلش يتعاقد مع الفارز. عارف ليه؟ ان السنه اللي فاتت انت الرفاهيه بتاعت انت اشتريت جيوكيريس وحطيت فيه فوق ال 70 80 مليون، لما ما ظبطش يلا انا هجيب الفارز ب 150 مليون. فاهم؟ انت ما تعاقبتش بما يكفي على القرار اللي انت خدته. يعني انت المفروض انديه داتا وساينس وغيره بتاع وسكاوتنج علشان في الاخر تطلع بجوكيريس، ما ظبطش تقوم جايب 150. بحس ان ايه، عارف انت العداله في الحياه شويه، لا استحمل، تحمل عواقب افعالك شويه،
1: صح.
0: بس البارز لو راح ارسنال لا هيفرق جامد. البارز تقريبا احسن مهاجم في العالم بيضغط، او من على الاقل من احسن الثلاثه بيضغطوا. مهاجم مش اناني. يعني البارز ما هوش المهاجم عامه اللي هيأثر الدوري هدافه. البارز مش مهاجم هداف دوري، لا، هو ممكن يساعد كل اللي حوالين هم يسجلوا، معيد جماعي جدا، مش اناني، ربطه بالكوره كويس، كورته حلوه، فينشر كويس لما بيسدد. ولكن ارسنال محتاج لعيب زي ده. الفارس لو راح ارسنال هيفرق معاه، ولكن ما هياش الصفقه اللي مش هيموت من غيرها، لا عادي هافرتز يمشي. بس هافرتز مشكلته مزاجي جدا،
1: واصاباته كتير،
0: واصاباته كتير بالظبط. فاللي هو عشان كده ارسنال يعني لاغي كبرياءه تماما. يعني الفارز رفض ارسنال فوق الست سبع مرات، ولحد دلوقتي هم مكملين بيحاولوا معاه تاني.
1: انا كنت بشجع تشيلسي زمان ايام جوزيه مورينيو، لكن رجعت ابص عليهم تاني واتعاطف معاهم مع قدوم تشابي الونسو. شفتهم في مباراه فولهام الاولى وحسيت ان لا، تشيلسي السنه دي هيكون مختلف. انت ايه رايك؟
0: انا عامه انا بقول لك انا مع انا تشابي الونسو من لعيبتي المفضله في حياتي عامه. انا يعني لو هتسالني مين الفريق البريمير ليج انت بتميل ليه السنه دي، انا اقول لك تشيلسي. علشان تشابي الونسو، لان مع ان انا ما بحبش تشيلسي كعمر ابدا، بحب تشابي الونسو جدا. شفته منه يعتبر الماتش الاولاني حسسني ان انا ممكن هشوف حاجه شبه مانشستر سيتي السنه اللي فاتت، اللي هو فريق هو يعتبر الدوري الانجليزي كله هيقعد يخبط ويلعب ركلات ثابته وكده، لكن ده الفريق اللي هتبقى ماتشاته ممتعه.
1: صح.
0: عنده لعيبه حريفه، عنده اكتر لعيبه حريفه، ولكن دفاعه مستباح هيتسجل فيه كتير.
1: بيلعب الثلاثه اللي كان بيطبقها مع ليفركوزن وما عرفش يطبقها في الريال،
0: ولكن حتى المدافعين اللي عنده مش احسن جوده، يعني هتلاقي في غلطات، يعني مثلا الجول الثاني بتاع فولام تلاقي كله يعني سرحان سرح مش طبيعي. هتلاقي تشيلسي يعني هتلاقي سانشيز نفسه الحارس بيغلط. فتشيلسي هتلاقي ممكن حتى لو عمل سلسله انتصارات، خاصه ان هو ما بيلعبش في اوروبا كمرتاح، بيلعب ماتش في الاسبوع، هيجي عند نقطه معانا وهيقع، يعني عارف زي ما تقول ايه باللغه العامه طريق اخضر لسه، مش شديد ان هو ينافس كفايه، ممكن هيبقى زي ما بقول لك زي السيتي السنه اللي يوصل اوروبا، يبقى مثلا تاني او ثالث، يقدم لك امتع ماتشات في البريمير ليج، لان هو عنده اكثر لعيبه حريفه، ان هو بالنسبه له عنده احلى ثلاثي هجومي في البريمير ليج حتى اللحظه دي. بالمر، جوجل، جوا بيدرو، ثلاثه تحس ان هم عاملين زي الستار، الثلاثه حريفه جدا، الثلاثه الكره تحت رجليهم حلوه، مفيش واحد فيهم مثلا ايه، مش بنتكلم مش تقليلا من هالاند، بس مثلا هالاند كورته مش حلوه، هو هدف بس، لكن لا جوا بيدرو كورته حلوه جدا وبيهدف، بالمر بيهدف وكورته حلوه، روجرز بيهدف وكورته حلوه، فالثلاثه لما يتعمل منهم ديناميكيه حلوه انا متاكد ان الثلاثه دول يقدروا يساهموا في جوال كتير جدا وبيلعبوا كره ممتعه. طب تشيلسي انا مستنيين يعني.
1: صح. اخر حاجه يعني علشان الوقت جري بسرعه قوي، استون فيلا وجاب اتنين سنغاليين مميزين، جاكسون وجاب ابراهيم باي، يعني انت اوناي امري هيعمل ايه السنه دي، وخصوصا ان عنده دوري ابطال كمان مع الدوري.
0: حظه وحش ان هو خسر تيليمنز وخسر روجرز وخسر كونسا، عمال يخسر في لعيبه، وفي لعيبه بتيجي مش احسن حاجه، يعني جوريتكا صعب، لعيب صعب، او جوريتكا انا بصراحه ما اشوفوش يلعب في اغلب انديه الدوري المصري اصلا، لعيب سيء جدا جوريتكا كمان نص ملعب. ولكن استون فيلا عنده لاعبين برضه يجيبوا له بتاع 100 مليون السنين الجايه، باي من باريس اللي جابه،
1: ايوه،
0: ومانزامبي اللي جابه في نص الملعب صانع الالعاب، الاثنين دول عينك عليهم، يعني المفروض يعملوا شغل مع اوناي امري، وكده كده يعني امري مع يعني عودنا مع استون فيلا ان هو سوبر ستار في استون فيلا، لو خسر نجوم هو يقدر يعوضهم، فاستون فيلا في الطبيعي اقول لك لا، يعني اظن ان هم هيعانوا جدا علشان يعملوا موسم كويس، ولكن وجود اوناي امري هو اللي يحسسني ان ممكن لا الفرقه دي ايه ممكن تبدا وحش زي ما هو بيبدا السنه اللي فاتت، برده بدا وحش جدا، قعد تقريبا اول 9 جولات ما بيكسبش او بيكسب قليل قوي، بعدين انتفض وعمل سلسله ووصل دوري ابطال.
1: صح.
0: فطول ما اوناي امري على الخط في استون فيلا لا، يعني استنى لنهايه الموسم مش بدري.
1: طيب انا كنت لسه عايز اكلمك عن نجمنا ابو صلاح وترابزون سبور، وعايز اكلمك عن الدوري الاسباني واروح على الالماني والايطالي، لكن وقتنا جري بسرعه جدا يا صديقي، انت شرفتنا ونورتنا كالعاده، اشكرك.
0: ربنا يخليك يا رب، دايما تكون مبسوط.
1: ربنا يخليك يا صديقي. المحلل الرياضي المتميز عمر احمد كان ضيفنا النهارده في ملوك الكوره. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيبقى باقي معانا دقائق بسيطه جدا، اقول لك على جدول المباريات بكره، عندنا بكره شويه مباريات حلوه جدا، لكن هقول لك عليها بعد ما نرجع من الفاصل ونكمل معاكم ملوك الكوره.
2: ملوك الكوره مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ.

190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء. غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: خلاص اخر دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة. بكرة برضو زي ما كان النهاردة السبت الممتاز واستمتعنا بمباريات كتيرة جدا. بكرة كمان في مباريات حلوة جدا في الدوري الانجليزي. الساعة 4 في 3 مباريات اهمهم على الاطلاق نتفرج على تشابي الونسو مع تشيلسي في مواجهة برايتون. عندنا كمان ليدز في مواجهة برينتفورد، مباراة في غاية الجمال، ليدز مع برينتفورد والمستويات متقاربة جدا. ساندرلاند مع فولهام برضو الساعة 4، والساعة 6:30 هنتفرج بقى على مايكل كاريك في تاني جولات مانشستر يونايتد في مواجهة الصاعد حديثا للدوري الانجليزي إبسويتش تاون الساعة 6:30، ومحاولة بقى ان مانشستر يونايتد يعوض الخسارة اللي زعلت جماهيره جدا في الجولة الاولى امام هال سيتي. طيب عندك الساعة 6 برضو العشاء النادي الملكي، عشاء جوزي مورينيو، الساعة 6 بالليل ريال مدريد مع مالاجا في الدوري الاسباني. عندك ايه كمان؟ عندك في الدوري التركي فنربخشة الساعة 9:30، سامسون سبور ده مباراة في اطار الدوري التركي ان شاء الله ابو صلاح يوم الاثنين. بكرة كمان عندك الساعة 4 المباراة اللي كنت بتكلم عليها في بداية الحلقة النهاردة، نادي باريس بيستضيف نيس، وان شاء الله نشوف نجمنا محمد عبد المنعم بيشارك مع نادي نيس باذن الله. في الدوري الايطالي الساعة 7:30 مساء في مباراة حلوة قوي لو اتفرجت عليها تستمتع، ما بين نابولي مع كومو، وتتفرج على كرة حلوة جدا في هذه المباراة ما بين نابولي مع كومو. دي اهم واحلى المباريات اللي ان شاء الله هتتلعب بكرة على مدار اليوم. ووقتنا خلاص خلص النهاردة في ملوك الكرة، ونتقابل على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقات جديدة من ملوك الكورة. استنونا دايما على هوا الراديو 90 90، ويا رب دايما نتقابل على خير. مع السلامة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته لأنغولا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. جدول نشاط رئيس الوزراء يتضمن إلقاء كلمة أمام القمة وعقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع نظيره التركي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد بالمنطقة. استشهاد فلسطيني في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل جنوب قطاع غزة. إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين إرهابيين على المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل بحماية من قوات الاحتلال. الخارجية الأمريكية تقول إن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. موسكو تؤكد أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين روسيا وأوروبا حتى الآن. اقتصاديا، مؤسسة التمويل الدولية تعلن اعتزامها تمويل مشروع شندوان لطاقة الرياح في مصر. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد يتأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على نظيره الجزائري في الدور قبل النهائية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: سياسة واقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر. صحيح، انتبهوا النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية، يا مساء الخير على كل مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو 90-90 في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول أيام الأسبوع، السبعة أيام، الساعة 11 بعد موجز الأخبار مباشرة، لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 29 أغسطس 2026 هتكون من إعداد زميلتنا إيناس سيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة من دلوقتي إلا قليل. إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنستعرض ويا حضراتكم عناوين سريعة لملفاتنا وموضوعاتنا اللي احنا نتابعها النهاردة مع حضراتكم. البداية هتكون بالحديث عن ملف الطرق والكباري والمحاور المرورية الكبرى اللي حصلت في الخمس سنوات الأخيرة. ده ساعدنا في ايه؟ كنا فين واين اصبحنا في هذا الملف؟ هنتكلم اكتر حول هذا الامر. وايضا يعني مرة اخرى بنرجع ونتابع مع حضراتكم الجديد اللي بيحصل في التصفيات الجديدة من برنامج دولة التلاوة. هذا البرنامج اللي بيجي بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، كان في عدد من التصفيات اللي حصلت في القاهرة الكبرى وفي صعيد مصر وفي الدلتا وفي يعني المحافظات بصورة عامة. اليوم هنتكلم عن الجولة الثانية من هذا الموسم المرتقب عقده للبرنامج دولة التلاوة. الجديد في هذا الأمر لمتابعة واكتشاف الحناجر الذهبية برعاية كريمة من الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف. أما في ملف المرور، هنتابع مع حضراتكم الإرشادات المرورية في توقيت هبوب الرياح الشديدة في عدد من الأماكن ونصائح في هذا الأمر طبقا لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية. وفي تعديلات مرورية في محور 26 يوليو في مدينة شيخ زايد، هنعرف أكتر حول هذا الأمر وهذه التعديلات وهتستمر معنا الإمتى في هذه المنطقة الحياة وهذا المحور الحيوي بالتأكيد في محافظة الجيزة. أما مايكروفون 90-90 النهاردة واللي متابعنا بشكل يومي بيعرف ان احنا بنحاول ان احنا نكون مع حضراتكم في محافظة ما لمتابعة اخبار هذه المحافظة، المشروعات التنموية اللي فيها، الخدمات المقدمة لحضراتكم بصورة عامة في هذه المحافظات. علشان كده النهاردة خصصنا وقت من حلقتنا علشان نروح مع حضراتكم ل واحد سيوة، نتعرف من مراسلنا هناك عن أحوال الطرق فيما يخص هبوب العاصفة الرملية، وأيضا أحوال الموسم السياحي الاستشفائي الصيفي في واحد سيوة. كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم، ولكن بدعو حضراتكم أن احنا نطلع لفاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هوا مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

أد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وأولى ملف هيكون معنا النهاردة. الحقيقة هناك تحركات دبلوماسية كبيرة متعلقة بالأشقاء والشركاء. النهاردة السيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال اتصالاته مع عدد من نظرائه، كان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الكويت، وأيضا اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. أكد وزير الخارجية على عدة رسائل بنتكلم على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار، هذا بالإضافة إلى العودة مرة أخرى إلى مسار المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. وكمان السيد وزير الخارجية أكد على الحفاظ على الاستقرار في لبنان وسوريا والسودان والصومال وغيرها من التصريحات والرسائل خلال مكالماته ومداخلاته الهاتفية مع عدد من نظرائه. هنعرف أكتر حول هذا الأمر ونحلل كل هذه الرسائل والمعلومات، ولكن أرحب في البداية بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل مساء الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن أستاذ جميل، مصر ما زالت تواصل مشاورتها مع الأشقاء والشركاء وتجدد التأكيد على ضرورة عودة الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي. دلالة هذه التصريحات من وجهة نظر حضرتك فيما يخص الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، هكذا كما تتحرك مصر انطلاقا من هذا الشأن؟
2: هو طبعا يعني لازم نأكد على نقطة، مصر بتسعى دائما إلى الحلول السلمية، ترفض بشدة أي محاولات للصراع، لأن الصراع العسكري بيؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، وده اللي احنا شايفناه خلال الفترة الماضية طبعا بين الحرب الأمريكية الإيرانية ومن قبلها طبعا التطورات اللي حصلت في غزة والوضع في ليبيا وعدد من الدول العربية، كل ده بالتأكيد بيؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار. مصر بتسعى بشكل مباشر إلى الجلوس على مائدة المفاوضات على تحقيق كل الشروط وكل المطالب بين الطرفين من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار وحالة الهدوء وعودة الأمور مرة أخرى إلى نصابها، بجانب على الجانب الآخر أن مصر تسعى إلى تجنيب الشعوب التضرر جراء أي عمل عسكري أو أي أزمة، وهو ده السياسة الخارجية المصرية مبنية على هذا الأساس.
1: أيضا من بين التصريحات والتأكيدات فيما يخص الدبلوماسية الرئاسية المصرية، مصر أيضا بتؤكد في تحركاتها على ضرورة الحفاظ على استقرار ووحدة الدول العربية. أستاذ جميل، كيف تنظر إذن لدور القاهرة في دعم الأشقاء العرب خلال هذه الفترة؟
2: مصر هي الدولة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الدول العربية. طبعا أي حالة عدم استقرار في أي دولة عربية بيؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمن القومي المصري بصفة مباشرة. لهذا السبب هنجد مصر بتحرك على كل المسارات، المسار السياسي والدبلوماسي ده أهم نقطة، حول إيجاد حلول داخل كل الدول العربية اللي بيها أزمات. احنا شايفين الدور المصري اللي بيحصل في ليبيا، الوضع في السودان ومحاولة تقريبه جهات النظر في طبعا في قطاع غزة وما يحدث في قطاع غزة، ومصر كان ليها الدور الأهم في وقف العمليات العسكرية، وفي الوقت الحالي تسعى إلى الدخول في المرحلة الثانية. في الجنوب اللبناني هتجد مصر حاضرة، في اليمن، في الصومال، كل الدول العربية مصر بتسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار بها والعمل على حل كل الأزمات الممكنة وإنهاء أي صراع. بجانب برضو مصر بتدعم الجيوش الوطنية وتدعم المؤسسات الوطنية
1: صحيح،
2: وترفض وجود أي ميليشيات. هي دي السياسة الخارجية المصرية الصحيحة.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات أستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا يا أستاذ جميل على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا لحضرتك أستاذ
1: بريك. شكرا لك. بعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. ومفيش شك إن طول العشر سنين اللي فاتت كلنا لمسنا وشفنا الطفرة اللي حصلت في ملف الطرق والكباري والمحاور المرضية في السنوات الأخيرة. والحقيقة مشروعات النقل بصورة عامة ما بقتش مجرد طرق جديدة أو خطوط سكك حديد بتمتد ما بين المحافظات، ولكن احنا بنتكلم على جزء من خريطة أكبر لإعادة تشكيل حركة الاقتصاد والمواطنين في مصر. نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب مع حضراتكم في هذه المداخلة الهاتفية على هو الراديو 90-90 الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل في جامعة عين شمس. دكتور مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بك.
2: مساء الخير على حضرتك والمستمع الكريم، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا فندم. إذن يعني عدد كبير من المشروعات الحقيقة اللي غيرت خريطة الطرق بصورة عامة في مصر، مش بس بنتكلم على القاهرة الكبرى ولكن بنتكلم على المحافظات بصورة عامة. إذن كيف تنظر لهذه الطفرة اللي حدثت في الطرق والكباري والمحاور المرورية الكبرى في المحافظات؟
2: يعني لا شك أن قطاع النقل شهد طفرة كبيرة من 2014 إلى الآن، ولابد أن احنا نقول ليه هذه الطفرة كانت ضرورية، لأن احنا عشان ندعم مشروعات فنية مستدامة عمرانيا وصناعيا وسياحيا وزراعيا كان لابد أن يكون عندي شبكة مواصلات جيدة، لأنها جزء أساسي من مشروعات البنية الأساسية أو الإنيبولينج اللي هو مشروعات التمكين اللي بناء عليها بقدر أن أنا أعمل التنمية الحقيقية على الأرض. وعشان نبسطها، عشان أعمل مجتمعات عمرانية جديدة لابد أن يكون عندي شبكة مواصلات، ليس فقط طرق ولكن المواصلات بكل وسائطها المختلفة. لو كنا بنتكلم على المدن الجديدة، فعندنا دلوقتي شبكات زي الـ LRT والـ BRT والمونوريل شرق وغرب النيل، وعندنا برضو مد خطوط مترو الأنفاق وإنشاء الخطين تحت الإنشاء دلوقتي الرابع والسادس، ومد مترو الأنفاق إلى جبين القناطر هو محل دراسة حاليا. كل هذه الأمور بتأتي من أجل أولا تيسير تنقلات المواطن وتحقيق جودة في الحياة للمواطن أفضل. في النقطة الثانية إن أنا بنتشر على رقعة جغرافية أكبر علشان أحقق برضو فرص عمل وعلشان أقضي على التكدسات. احنا كنا قبل 2014 عايشين على 6% من مساحة مصر والباقي غير مأهول، لأن ما فيش بنية أساسية تشجع الناس أنها تنتشر أفقيا على رقعة أكبر. الدولة اهتمت بهذا الأمر من 2014 وأنشأنا مشروعات نقل كثيرة. لو تحدثت عن النقل البري فهنلاقي عندنا زيادة في أطوال الشبكة القومية من خلال ما أطلق عليه المشروع القومي للطرق اللي أضاف حوالي 7500 كيلو للشبكة القومية، بالإضافة إلى تطوير ما يقرب من 8500 كيلو من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى طبعا شبكات الطرق والمحاور داخل المجتمعات العمرانية وداخل المدن وداخل أقاليم زي إقليم القاهرة الكبرى. كل هذه الأمور بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى. لو تحدثنا عن الإسكندرية هنلاقي عندنا مشروعين كبار زي تطوير ترام الرمل ومشروع مترو إسكندرية إحلالا لقطار أبو قير، وطبعا بنشوف التقدم اللي بيتم ومن وقت للتاني بيكون في تصوير جوي بيبين مراحل التنفيذ في هذه المشروعات العملاقة، بالإضافة لشبكة النقل السككي. طبعا عندنا 3 خطوط كبار بيصل أجمالي أطوالهم لما يقرب من 2000 كيلومتر طولي من خلال المحاور الثلاثة، المحور الأخضر من ميناء السخنة حتى مطروح، والمحور الأزرق من القاهرة حتى جنوب مصر أو أقصى جنوب مصر في أبو سنبل، والمحور الأحمر أو الريد لاين اللي هو هيربط سفاجة والغردقة بقنا. كل هذه الأمور الدولة شغالة فيها بالتوازي على قدم الوساق من أجل ربط مفاصل الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. المواطن بيقول أنا هعمل إيه بهذه المشروعات، بدون هذه المشروعات لم يكن هناك تنمية على الأرض تتم، خصوصا
1: صحيح هناك بعض من المشككين كالعادة في عدد من الملفات. طب هل كان ضروري أن احنا نعمل ده؟ فمن وجهة نظر حضرتك كأستاذ هندسة طرق ونقل في جامعة عين شمس، كنا فين وماذا أصبحنا فيما يخص ملف بقى مش بنتكلم على التنمية ولكن بنتكلم على الاستثمار بصورة أوسع.
2: يعني يكفي ان احنا نعرف ان الدراسات اللي اتعملت في من 2010 وما يعني حول هذه الفترة كانت بتقول ان لو ما عملناش مشروعات نقل سريعة هيتحول بعض اقاليم القاهرة الكبرى مثلا الى دراج كبير، وبالتالي مع الزيادة السكانية المضطردة، وكنا سنة مثلا 86 سكان الداخل كان 48 مليون نسمة، نتحدث الآن عن سكان جمهورية مصر العربية يصل إلى 110، ده سكان الداخل 110 مليون، يعني معناها أن احنا زدنا الضعف، فكان لابد أن انتشر على رقعة أكبر. ووصلنا دلوقتي أن احنا تقريبا 16-17% من جمهورية مصر العربية بقت دلوقتي هي الرقعة المعمورة نتيجة هذه المشروعات. فإذا بمشروعات النقل قدرت أن أنا انتشر على رقعة جغرافية أكبر، أحقق فرص عمل، أعمل جودة في الحياة للمواطن، انتشر وأقضي على العشوائيات، فكل هذه الأمور ساهم فيها قطاع النقل. لو تحدثت عن الاستصلاح الزراعي، ما كانش عندنا بدون مشروعات النقل ما كانش هيكون في الدلتا الجديدة ولا الريف المصري والمليون ونص فدان، وإحنا عندنا هذه المشروعات بتنتج وبتسد جزء من الفجوة الغذائية اللي موجودة في السوق المحلي وجزء منها بيتصدر. لو تحدثت عن الاستثمار السياحي والتطوير اللي تم والسياحة بتجيب عائد للاقتصاد المصري، هنلاقي أن القطاع الشمالي الغربي من الجمهورية والمدن الجديدة اللي اتعملت، كل هذه الأمور قطاع النقل بيلعب فيها القلب، دور القلب النابض في هذه المشروعات، وبالتالي كانت هذه الأمور ضرورية.
1: بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل في جامعة عين شمس. بشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك. الحقيقة من الحديث عن الطرق والكباري والمحاور المرورية، أيضا كان في دعم للسلع التموينية طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الملف، كانت بتستهدف المواطن الأكثر احتياجا، وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية في الخمس سنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا في إطار توجه الدولة لتعزيز الدعم المباشر الموجه للمواطنين وتخفيف أعباء توفير الاحتياجات الأساسية للأسر. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما هواها مصري.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير مرة تانية على حضراتكم. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والحقيقة من أسابيع وأشهر قليلة كنا بنتابع ويا حضراتكم الجديد المتعلق بالموسم الجديد من دولة التلعوة. هذا البرنامج اللي حقق نجاح ملحوظ في موسمه الأول بشراكة ناجحة ومتميزة ما بين الشركة المتحدة للخدمات العالمية ووزارة الأوقاف، اللي أفرزت لنا كلنا حناجر مصر الذهبية في تلاوة القرآن الكريم. النهاردة بنشوف انطلاق مرحلة جديدة، بنتكلم على

0: بالاكتراث.
1: اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عمر. نتكلم معاك الحقيقه انت من بدايه هذا الامر وبتطلعنا بمزيد من التفاصيل حول هذا الامر. النهارده وصلنا لمرحله جديده لانطلاق المرحله الثانيه من تصفيات الموسم الثاني لمشروع دوله التلاوه. ترى ايه الجديد في هذا الامر النهارده؟
0: مصر تتحدث عن نفسها، ده هو اللي ممكن ان احنا نقول عليه ملاحظه الجديد، أن مصر تتحدث عن نفسها. مصر تعيد كتابة قوتها الناعمة بشكل جديد وبرونق جديد وببهاء جديد وبإبداع وإمتاع جديد. 400 متسابق زي ما حضرتك تفضل من جملة 40,000 متسابق، يعني بما يعادل مثلا 10 من كل 1000. تخيل أن في 999 واحد خرج منهم 10 فقط بس. تخيل أنت حجم هذه القوة في 10 الموجودين. لو أنت قلت عبارة عن مطحنة من التنافس مش هتكون مبالغ. لو
1: قلت عبارة منافسة كانت على يعني نطاق واسع جدا،
0: نطاق شديد التنافس، ما بقاش برضو مبالغ. لو قلت إن في حالة زحام للمواهب برضو مش هتكون مبالغ. أطفال ولكنهم كبار، شباب ولكنهم شيوخ في الأداء والقدرة والتمكن والإحكام. الطفل اللي هو مثلا شفناه في احتفال المولد النبوي قدام سيادة الرئيس اللي هو الطفل فياض، ده كان نموذج من النماذج. في نماذج زي فياض، أكتر من فياض زي كده موجودين النهاردة، كانوا موجودين في التصفيات. الشباب الكل بيسعى بقوة وبشراسة، عاوز يوصل الى منصة المسابقة في المرحلة النهائية. الـ400 دول يا أستاذ إبراهيم عاوزين يصل منهم 32. تخيل بقى حالة التنافس شديدة جدا. انت لما تشوف المنصة اللي كانت النهاردة حاضرة في التصفيات، مين اللي موجود على المنصة؟ الموجود على المنصة شيخ عموم المقارئ المصرية الدكتور أحمد نعينة. الموجود على المنصة نقيب القراء في مصر الشيخ محمد حشاد. الموجود على المنصة الشيخ حسن عرائي اللي هو اللي كان موجود في لجنة التحكيم اللي هو وكيل لجنة مراجعة المصحف. الموجود على المنصة الشيخ ياسر شرقاوي. الموجود على المنصة وزير الأوقاف. كل دول موجودين على المنصة النهاردة، والولاد داخلين بحالة من حالات الثقة الشديدة جدا، حالة من حالات التمكن والقدرة. وذلك أنا لما قلت لك مصر بتتحدث عن نفسها، بتتحدث عن نفسها بلسان هؤلاء الشباب، بتتحدث عن نفسها بلسان أبناء الجمهورية الجديدة، بتتحدث عن نفسها بحالة البناء الوعي اللي حصل واللي كان بيدعو ليه سيادة الرئيس مرارا وتكرارا، وقد آتى ثماره الآن في هؤلاء الشباب اللي هم آمنوا بهذه الدولة وآمنوا بأن الحاضر يقوم على الموهبة وعلى الكفاءة وعلى التميز. آمنوا بأن الشركة المتحدة قدرت تصنع من الموسم اللي فات أبطال، وأصبح اللي موجودين في 32 اللي كانوا صحيح. موجودين في مشاركة الموسم الماضي عبارة عن نجوم من المجتمع، بيمشوا في الشارع الناس بتشير ليهم، بتجري وراهم عشان يتصوروا معاهم سيلفي، عشان خاطر أصبحوا ترند. أصبح الدول العالم كلها بتدعوهم في مسابقاتها، وبيروحوا في المسابقات ويحققوا إنجازات وبيعيدوا كتابة التاريخ المصري من جديد وبشكل مختلف. كل ده كان موجود النهاردة. التفاصيل فيها
1: كتير. احنا تقريبا يا أستاذ عمر بنتكلم على يعني المرحلة اللي احنا فيها. انت مشكور قلت لنا من 40,000 ل400 ل32 متسابق. الفترة اللي احنا فيها دي تقريبا قدامنا فيها قد ايه؟ والمتوقع امتى ينطلق الموسم الجديد من دولة التلاوة؟
0: الله أعلم. أنا ما أقدرش يعني أحدد بحضرتك موعد للانطلاق بتاع الموسم القادم. هذا الموعد تحدده الشركة المتحدة مع وزارة الأوقاف بناء على بدء التصفيات وبناء على انتهاء التصفيات وعلى مرحلة كبيرة جدا وعلى شغل كبير جدا، لأن المرحلة الموضوع بيبقى مش أمر سهل ولا بسيط. الأمر متعلق بأنك أنت وصلت إلى مستوى معين، وأن أصبح العالم كله متشوق ومتشوف وكله يقف على أطراف أصابعه ينتظر الإبداع في الموسم الثاني، لأن النجاح الذي تحقق في الموسم الأول مليارات من المشاهدات تجاوز حوالي تقريبا اقترب على 4 مليار مشاهدة، وده رقم قياسي دخل دي موسوعة قياسية في مشاهدة البرامج اللي هي الدينية. بالتالي أنت وصلت لمستوى معين، عاوز تحقق بناء أكتر وأعلى

0: أعلنت ده بيعتبر عبء على إقامين على الشركة المتحدة وعلى فريق العمل في البرنامج
1: طبعا. وسقف التوقعات ارتفع الحقيقة من النجاح اللي حققه البرنامج.
0: التوقعات ارتفع ومع ارتفاع سقف التوقعات يا أستاذ إبراهيم ارتفع مستوى المتسابقين. بعدما انت دلوقتي اصبح ان الثقة مفعولها ارتفع لدى كل متسابق واصبح الكل دخل التنافس وهتشوف حالة هتشوف جواهر فعلا جواهر مصرية هتشوف ابداع وتميز حاجة من الحاجات اللي تسرح بيك في الخيال وتقول كانت فين الناس دي قبل كده لكنها مصر تعيد حديثها عن نفسها من خلال حناجري ابنائها.
1: بشوقتنا بوصف حضرتك لهذه التفاصيل المتعلقة بالموسم الجديد لدولة التلاوة وما فيش شك ان احنا بإذن الله على موعد لموسم مختلف لموسم برنامج دولة التلاوة اللي بيجي بالشراكة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف. على كل حال أنا بتوجه بشكر جزيل لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. دايما زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90-90. شكرا جزيلا ليك يا أستاذ عمر.
0: شكرا
1: لك. بعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
2: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي نروح مع حضراتكم لسيوة علشان نعرف آخر أخبار واحد سيوة ومحافظة مطروح مع زميلنا محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. يا جيري مساء الخير وأهلا بك في البداية.
2: يا مساء أستاذ إبراهيم وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا، وخلينا نتكلم في البداية ترى عن الأحوال الجوية. شفنا جهاز مدينة العلمين كان أصدر بعض التحذيرات لحالة البحر، فعايزين نعرف بصورة عامة أحوال الجو في الواحة وأخبار عن إغلاق طريق مطروح سيوة من الاتجاهين، لو المعلومة صحيحة توضحها لي.
2: بالفعل زي ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من يعني عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر، اليوم محافظة مطروح كثفت من الجهود لإغلاق بعض المحاور والطرق المؤدية إلى بعض الشواطئ، ورفعت الرايات الحمراء لتحذير المصطفين من نزول البحر نظرا لارتفاع الأمواج اليوم على مستوى يعني الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح. طريق سيوة مرسى مطروح بالفعل أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرار لجهود أجهزة الوزارة وحصر على سلامة المواطنين قائدي المركبات مرتادي الطرق السريعة، تم ظهر اليوم بالفعل إغلاق طريق سيوة مرسى مطروح من الاتجاهين نتيجة للنشاط يعني للرياح وعدم الرؤية وانخفاض مستوى
1: عدم استقرار الأحوال الجوية. طيب يا جيري، لو اتكلمنا على الأجواء كده في الأيام الأخيرة إنجاز التعبير في الموسم السياحي الاستشفائي الصيفي في واحد سيوة.
2: بالفعل نحن يعني في الأيام الأخيرة من الموسم السياحي الاستشفائي بواحد سيوة، هناك نشاط كبير بمنطقة جبل الدكرور، هناك تنظيم للرحلات على المستوى الشخصي والمستوى الأسري وأيضا على مستوى عدد من المؤسسات، منها مبادرة اتحاد المصريين بالخارج قامت بتنظيم الرحلة السنوية لها لواحد سيوة، أيضا كلية العلاج الطبيعي بجامعة سد من أكتوبر من خلال مبادرة تراثنا ومبادرة عافية قامت أيضا بتنظيم رحلة علمية علاجية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأيضا لعدد كبير من المهتمين بالعلاج، وتم يعني تنفيذ البرنامج العلاجي لمدة 3 أيام والتعرف أيضا على يعني الطب والممارسات التي يقوم بها الأهالي داخل واحد سيوة، وسيقوم الفريق بإعداد دراسات مستفيضة عن الزيارة لواحد سيوة وما عاد من فائدة على من قام بزيارة واحد سيوة خلال موسم السياحي الاستشفائي لوضع دراسة علمية مستفيضة عن نمط السياحة الاستشفائي بواحد سيوة أمام متخذ القرار.
1: زميلنا محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة، بشكرك شكرا جزيلا يا جيري على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا. بعد الفاصل القصير نعرف مع حضراتكم يا ترى التحويلات المرورية في محور 23 يوليو وغيرها من الأخبار المرورية، ولكن بعد هذا الفاصل نعود مجددا.

0: من جديد بنرجع ونتكلم مع حضراتكم. انتشار مروري على الطرق والمحاور بسبب التقلبات الجوية، والإدارة العامة للمرور أطلقت إرشادات للقيادة الأمنة. بنتكلم كمان على غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو لتنفيذ رفع كوبري مشاة المونوريل أمام مدينة الشيخ زايدة. نعرف أكتر، ولكن رحب بزميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. يا صابر تحياتنا ليك وأهلا وسهلا.
1: أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بيك يا صابر. إيه رأيك نبدأ كلامنا معاك بمحور 26 يوليو؟ بالتأكيد هو محور شريان مروري مهم جدا في محافظة الجيزة، وتحديدا يعني بنتكلم على أكتوبر والشيخ زايد بصورة عامة. الغلق الكلي في هذا الموضوع هيستمر قد إيه يا صابر؟ ويا ترى التحويلات المرورية أخبارها إيه في هذا الأمر؟
1: طبعا في البدايه زي ما حضرتك اتفضلت مشكورا من هويه وصل ابراهيم، من حيث حيث نبتدي من محور 26 يونيو، وخاصه الغلق الكلي بطريق امتداد محور 26 يونيو من عند منطقه هايبر 1 ده لمده يوم واحد، تنفيذا لاعمال رفع الكوبري المشاة الخاص بمحطه المرمل. الاداره العامه لمرور الجيزه مخطط ايضا مع محافظه الجيزه لتنفيذ الاعمال الانشائيه الخاصه لمشروع المونوريل خط وادي النيل 6 اكتوبر، والذي يستلزم تنفيذ اعمال رفع كوبري مشاة في هذه المنطقه تحديدا، واذا ما احنا نوهنا امام هايبر 1 بالاتجاه القادم من محور 26 يونيو ومتجه اتجاه ميدان جهينه. الامر ده يستلزم اجراء غلق كلي وليس كلي، غلق وليس جزئي، غلق كلي. كلي يا استاذ ابراهيم بالفعل، بطريق محور 26 يونيو من امام هايبر 1 بالاتجاه اللي احنا نوهنا عنه، وده لمدة يوم واحد فقط لا غير. الاعمال هتبدأ في غضون الساعتين القادمين، يعني هتبدأ من حوالي الساعة او تحديدا الساعة القادمة في حدود الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فجر اليوم. وكذلك ايضا الادارة العامة لمرور الجيزة نستقط ايضا مع الشركة المنفذة للاعمال، وتم وضع تحويلة مرورية على النحو التالي. القادم ليل اما محور 26 يوليو وحابب يستثمر رحلته لطريق الواحات بيقوم الدخول يسارا اتجاه الى اتجاه الاخر الى ميدان جهينه، ومن ميدان جهينه اتجاه محور 26 يوليو تم عمل فتحه مستحدثه بالجزيره الوسطى قبل منطقه الاعمال، وبيسير فيها تحت او تحديدا عقب تجاوزه منطقه الاعمال، والعوده مره اخرى الى طريق امتداد محور 26 يوليو من خلال ايضا فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال. تم وضع العلامات الإرشادية الآن والتحذيرية والعلامات المرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، بما يضمن أمن وسلامة السادة المواطنين أثناء فترة الأعمال، مع تعيين خدمات مرورية لازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.
0: نعم، بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا يا صابر على كل هذه التفاصيل والمعلومات الكافية كالعادة من زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. شكرا جزيلا لك يا صابر، ومتألق دايما.
1: شكرا إبراهيم، موفق دايما ومجيد من النجاح بالتوفيق.
0: أشكرك شكرا جزيلا. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد الساعة 11 مساء، وبنكمل معكم لحد منتصف الليل تقريبا إلا قليل. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا إنا السيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: خلال زيارته لأنغولا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها ودعم السلام والاستقرار بالقارة. جدول نشاط رئيس الوزراء يتضمن إلقاء كلمة أمام القمة وعقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع نظيره التركي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد بالمنطقة. استشهاد فلسطيني في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل جنوب قطاع غزة. إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداء لمستوطنين إرهابيين على المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل بحماية من قوات الاحتلال. الخارجية الأمريكية تقول إن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. الجيش الروسي يعلن استهداف محطة شحن بحرية وأربع مستودعات للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولايف. اقتصاديا، مؤسسة التمويل الدولية تعلن اعتزامها تمويل مشروع شندوان لطاقة الرياح في مصر. رياضيا، منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة يتوج بذهبية البطولة العربية بالأردن وذلك بعد الفوز على الجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جمع قمبال حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرا.
1: I see, I see, I see.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ممكن أتاري يا حياتي كان كله كله كده بعترف لك